0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحبوا بكم ضمن هذه السلسلة الإذاعية اللي كتهتم بالمجالات الثقافية في الثقافة الحسانية الغنية، وطبعا باسمكم مشكورا أيضا ممتنين للشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن والحتيم. أهل صعيدي مرحبا بك مرة أخرى في إذاعة الداخلة.
8: مرحبا أحمد. مرحبا.
7: طيب، ندور ديما واحد الموضوع حجلي، وأظن هذه هي الفرصة أنك تناوله. ما شاء الله عندك أنت مخزون شعري تحفظه، ما شاء الله عليك، الله يحفظك. ما كرهتي إذا عدت فيه نماذج كتبين الجانب ديال الكناية في القيفان ولا في الشعر الحساني.
8: مهم تماما. الكناية أحمد هي نقولوا الحسانية الكنية. التركي كنبوهم الداه، والأصحاب كنبوهم كانوا أصدقائهم
7: الكنية بالعربية.
8: الكنية باللي هما بغاو كنوا بها.
7: جميل.
8: مثلا اسم عود، ما هو اسم الإنسان الشخصي؟
7: صحيح.
8: إيه، ذاك هو الكنية.
7: ولكن سبحان الله من بعد يعود معروف به، هو اللي
8: قبال عود. لو عيط له يقول يو. وإذا سميته لحد ما اللي عود يعرفه، وعياته تتغلب على الاسم الشخصي. سبحان الله العظيم.
7: صحيح.
8: تشبه الأولاد ما كنايته أغلب هي عند الناس،
7: هو المتداول، هو المشاعر، هو اللي مولفه طاب عليه.
8: الله يرضى. الله.
7: هي إذا نعطينا نماذج أستاذ
8: الحقيقة نضفوها باللغة العربية. هي تسمية إنسان، إنسان معين، الإنسان معينة بدون اسمها الشخصي. بنقدر كنا يتغزل منها العراد، ومنها الخوانة، ومنها سبة الكتيل، ومنها البخيلة، ومنها الدلال، ولا هي نحكم إن شاء الله
7: على كل حاجة. تعطينا نموذج من الشعري. نعم.
8: العراد يقول الشاعر الحساني، لا يقولي لي العراد رايك شنو عندي عاد، بلد خيمتكم ماني قاد نجيه مقيع ذنبتي، وانتي ما قمتي زاد نعود نجيك إلا قمتي. هذا بما يخص العراد. جميل. الخوانة يقول لها ما كانت عندي تقدر، قلت ما القبي الخوانة غير العبد الله ما هكبر مش يجابه له مولانا. منها المولع بيها أيضا من الكنيات. يقول واحد الشعر ثاني ما نسيت المولع بيها، ملقانة كانت ممشانة، ملقانة ساعة ممشانة ولا نسيت.

0: لبست عيني هذه أنا كيف النعسانة. يقول شاعر ثاني سبس الكتيل دمع العين اليوم بلا فيه زميلة لسبس الكتيل فرض يشيل وقبيلة لي فرض يشيل ولا فيه زميل الأخي من قد البخيلة. يقول الشاعر الحساني والله ثم والله ما نصرك له البخيلة كن إلى عدم الله من السماء نزيلة. يقول واحد ثاني قضية الدلال الدلال مسيكين لليلة ونهارين ما رمت تموين طار وشمط روح يا ويل أمي منين جات عليها روح. يقول الشاعر الآخر ومن العقيلة أيضا
1: نعم
0: العقيلة يا العقل قلادة تخبوز طار صف الغيز الفدان ما تقرد عنها العزوز ولا يقرد هذا الشبان منها الغيوان. يقول الشاعر القديم يقول يا العقل انت زولك دارين معدن للتلياح ثنتين واحدة شرق في قطع قويدين واحدة ساحل فيها واحد يلا لي مثقل غيوانين واحد شرق واحد ساحل
1: مسكي حتى مزين ده رائع.
0: يقول واحد ثاني من هما من هالغدارة اللي هو الكناية هذه يقول غدرتني ميماها بعنات مولات عزيمي غدارة عنا قول هاي النزال الدهر طويل حمارة الدهر طويل حمارة سيارة مثل حساني بعض الشعراء
1: وفاشين قال اش من سياق هاد المثل الحساني
0: الدهر طويل حمارة سيارة حد عدلك العار دور تم تابعين تخلصوا فيه يقولوا الدهر طويل حمارة سيارة هي بعض المغنيين يقول مثل الحساني ويلحقوا
1: يودفوا
0: في الأدب
1: صحيح
0: جربوا الأدب
1: نعم.
0: غدرتني ميماها بعنات مولات عظيمي غدارة عنا أقول هاي النزاد دهر طويل حمارة من الكناية أيضا متانة الهلاك. يقول واحد الشاعر عند مغليه ملقى حاك جبرته من متانة الهلاك يلهي غير الليل فكاك وقت النو وقت النو وقت وقت النو بالوقت قصيف عاوز لي يا مالك الأملاك وقت اني عبدك وضعيف ملقى كيف تملقان هذاك تقصيف عند مغليه
1: جميل
0: مغليف هذه حاسي
1: نعم.
0: يقول واحد ثاني منهم الجذلة الجذلة مولي من الكناية ديال النساء يقول هربت من الجذلة خايف انه تهم هروب تبوي قل له مسحة الغنم تبوي قل لهون يقولوا بعض البيضان للذيب قال عنه هارب منها

0: أعطينا نماذج باللغة العربية الفصحى في الكناية.
1: نعم.
0: أكتكون الصورة مكتملة إلى سمحت. والله. ما شاء الله أعطيتي نماذج ياسرة بحسانية وهدم مشروع حتى عليه.
1: الحقيقة الكناية باللغة العربية يقول لأنهم يكنوا النساء بالشمس والقمر. قال واحد الشاعر شاف غيلة تزنع لهم حاسين قالوا بدرين.
0: نعم.
1: وقال هؤلاء بيات قال تلقيت من شمس تدور على بدري قال عنها هي شمس تزغن بالقمر البدر تعرف القمر البدر
0: شوف الصورة الشعرية جميلة جدا
1: تلقيت من شمس تدور على بدري من القتل ما لاقت قريش على بدري ولكنهم لاقوه بسمر بينهم ولاقيته بيشبه الشيء بالبدري فيا عجبا من يوم بدر شهدته ومن دوران الشمس يوم على بدري يقول مرور قيس مولي فأشعار ذيك ويوما عقرت للعذارى ماطيتي فيا عشب من كوريها المتحملي فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحمك هدى بدي المقتل المهتلي قصيدة امرؤ القيس كلمة طويل يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها ما نعرض ذاك اللي قال لي البيت كامل يكون في آخر البيت كأنك بدر والنساء كواكب شتان ما بين الكواكب
0: والبدر الله الله وهذا من أروع ما قيل الله يجزيك ومشكور حتى الصعيدي على ذاك اللي تحفتنا به في مجال الكناية هذا على خصصنا هذه الحلقة الحديث عن الكناية من خلال نماذج بالحسانية وختمتي بالعربي الفصيح ما شاء الله عليك إذن باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم الصعيدي محمد الحسن والحتيم ولنا لقاء في حلقات لاحقة بمشيئة الله.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في البرنامج الوقت نخيط يزدين الانتخابات النغي توغانك تمازير النغ أسن 23 شتنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت أغينا ودنيتنا تصوتا ديعاون القيمان تمازير النغ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربا سنتصويت مغرقخ
0: مش تزمم مقلاو احل الانتخابات هاورتو فيما تحضر مقل المغرب اسن صوت تغيمة تستيم شانيون ناي زغنق المغرب اتو زمم ودنتاق اللواح الانتخابات حمد يصوت قوان سنون اينو بغيفون مدن ناي زغنق الخارج ميمش هاد قل الوكال تدخ ايوان نغرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة الكتروني www.election.com نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهاتي للشارجة ملوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليمين نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنك الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسونا غراغي في نخينوب إخسا غادي دفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النمي دفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا دي سلس لكارت ناسونال النس ذي يوشتو ريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضن ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

ببيوتش في الثقيلة ثقيلة من الأكدار من الأكدار والحزن ببيوتش في الثقيلة ثقيلة يا منى ببيوتش في الثقيلة من الأكدار والحزن من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درنا ورددت.

فذاك الحسن بالأذني، فذاك الحسن بالأذني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا، يحيينا قتلانا، يصرعنا ذا اللب.

مقصد الأوزان والردات الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين اسكت دور

Lala. إيه غير نفال لنا الزور. يلا لي معود على الزور. أحم يلا لي معود.

ولا كبم ردو راقو لك بالهوليج.

جامع لبن.

سدات بو اوكو حد بيو سدات ما خايا

الحسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي ما راد عاد عاد عاد مقيم دماج لما شعقه غير بعد انا ما

Pelágia.

0: كدام مثل كدام عازمون يا قلبي فرحونك كدام معازمون يا قلبي
1: فرحونك.

0: تخريص التابة التابة التابة قرب الطفل تسداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهول وبخيله

0: حد بهون بعخيره
1: يا حس شامل الدين واستطفى
0: يقول انت يا

تطفي الولادة. لا إله إلا الله.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

دمهن بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي

أكلمك وقالوا على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسمها.

شربت تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم لا اله الا الله.

0: الله.
1: ويش يحري يقزي يا قاره والله ما نرقد ما جاني مباره ويشك

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك امبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا قاره.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للعنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجل السنين ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي

سر الكون والأمر مختف وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا

دون دار أكوان تضرى حقيقتي قص في المولى تراني يا غالية وروحي يا روح الكوني

Allah! إرادتي إرادتي الأنوار وبعض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمدت أقطاب في كل مشهد.

وإلا كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمل الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللإنسي فكل قوما نامي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الإنسي وكلية شابعة في الأمور كلها وخاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة تراك.

جميع الكفر بالضر والبسيط. وإنك شمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمقرب الشمس، وإنك شمس

بكلية في المعنى بكلية في الحسن بكلية شارع من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن إنسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير بالطيق والبيت وإنك شمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شباب من امور كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي ليصبح حفيظ لي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسو منا ومحفوظا ادائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

أمني بشيء سواكم إلى الرمز وما لي في دومي لو أما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين أما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا من محفوظا أدائكم كما يمسو من هو محفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بطيق.

المسابقة محقق.

الرقاع. يا مشاق نقاد التشهار ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شوه فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعار.

0: استاذن انتصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور الباديه وقت بغيت يا غير لا كل الرويه قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلعه من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد بملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير من سني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيره مغسول وانك في اللعقه لك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيره والعسى للبيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلعه من البتيت ها اوعظ لكم.

يخف دنيا جواد الضواب بتيرس بتيرس ترس عقب

غلاب برجايات وبالاوتاد والعزم بعيشة عيشة عيشة.

في عيشة تسبح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعد وعد وعد وعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
2: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شي لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا.

0: متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الداخل الاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخل وادي أذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو. وضم الوفد السيدة باتريسيا كاتيفاتي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات إلى جانب ممثلين رفيع المستوى يمثلون مختلف الوزارات وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. شكلت مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية محور لقاء نظم بالداخل بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. وشهد هذا اللقاء الذي نظمته شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين من المجتمع المدني إلى جانب باحثين وخبراء. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على الخصوص على قضايا المناخ والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والرأسمال الطبيعي وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا بإحداث فرص الشغل. التحق حوالي 37,380 تلميذة وتلميذا بمقاعد الدراسة بجهة الداخل وادي أذهب بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027. وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية العمومية 28,090 تلميذة وتلميذا، أما عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي فيقدر 9,290 تلميذة وتلميذة.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله فهمني أنا شفته وعجبني يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وبني يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر لله فهمني أنا شفته وعجبني يا سيدي أنا حر أنا حر أنا حر.

0: انا شفته وعجبني.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب.

0: المسلمية المغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. وحلقة هذا اليوم بحول الله هي ستتمحور حول نزلة البرد هذه الأيام والوقاية والعلاج. مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة يلاحظ الكثير منا أن انتشار نزلة البرد والزكام خاصة بين الأطفال وكبار السن

0: المواطنين وجاءوا الأسر
1: والمنتخبين
0: والمنتخبين وبالتالي فهي
1: الفاعلين الاقتصاديين وذوي الأرياحية الجميع
0: صحيح معنا. وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا من هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهوي دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ وكذلك يعني التواصل ورصد واحد مجموعة الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار. هذا السنة تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول المدرسة
1: صحيح.
0: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
1: سبعة
0: شهور تنبير أن التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم. ولكن بالنسبة لنا احنا كجمعية الآباء كنحاولوا ما أمكن أن نكونوا ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر لأن كيجي واحد الآب من فعل شو يخصك ضروري أن وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة باش يكون واحد الدخول سلس في هذه المرحلة هذه.
1: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب هذا الشأن الأسري التربوي كيف

0: تشك تساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقه الفعلية للدراسة.
1: صحيح أستاذي، في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية والسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعيات الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي، وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والأب وكذا، كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت، وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والأخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصله للمؤسسة.
0: أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وأنت أدرى بهذه الأمور، هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في إطار القطاع الوسيط اللي هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي؟
1: شكرا أستاذي على هذا السؤال، وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل عليها الفيدرالية وجمعية الآباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة، واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل عندنا احنا خطر مجتمعي، وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد المجموعة ديال التعثرات واحد المجموعة ديال الانقطاعات ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة، كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاولوا ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة، وكنحاولوا أننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك الإكراه.
0: وأكيد أيضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي كاع دوك الحالات اللي تقدر تكون انها مشروع ديال هدر مدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون
1: صحيح، وخصوصا في النهايه ديال السنه كنشتغل مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديميه فهذا على هذه النقطه بالضبط، ان نحاول ما امكن نحاول ما امكن ان هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما امكن نرجعهم. للاسف الشديد كاين واحد المجموعه ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقه هو الاباء اللي تيقول لك لا شو غادير في القرايه خصو يمشي يخدم
0: رغم ان راه كاين الزاميه ديال
1: نعم ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره صحيح. مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت ديالهم الحقيقي ولا المدرسه.
0: عبد العزيز ان في العطله الصيفيه في اطار البرنامج ديال العطله الصيفيه ان تخصص واحد البرنامج خارج الجهه لدوك التلاميذ اللي مهددين في اطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد خرجة ولا الصيفية في إطار هذه العطلة الصيفية، وكان الهدف منها أيضا خدمة هذا الجانب ديال الحد من ظاهرة ديال الهدر المدرسي، وأظنها مبادرة اللي هي رائعة. طيب أظن فيه جانب عادة تحنيه الأسر من الجمعيات من الفيدرالية ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو ما يتعلق بالدعم. إلى أي حد كتساهم الفيدرالية في أنها توفرها الدعم، لأن أساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي أيضا؟
1: شكرا. نعم أستاذ، بالنسبة للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الأخيرة أن هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعة ديال التعثرات في الدراسة ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبة في بعض المواد الأساسية، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسة التربوية مشكورين يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم إلى آخره، إلا أن اللي لاحظنا بالنسبة للدعم ديال المؤسسة أن التلميذ ما كيحضرش المؤسسة ما كيجيش ياخذ الدعم.
0: لان على الدعم

0: التربوي.
1: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسه. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعه ديال التجارب، في الحقيقه ان غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ، انه ما يكونش داخل المؤسسه. نعم، درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضه انه فتح لنا واحد المجال على اساس اننا نستغلوا الاماكن السوسيو رياضيه من اجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
0: كفضاء كفضاء مشجع.
1: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه فين ما مشيتي راه كاينه الدراسه ولكن كاينه رياضه، كاين يعني انك تفوج وكاين المسرح الى بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه، واتت اكلها الحمد لله يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس يعني في المرحلة الإشهادية. أن هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
0: ربح كبير كيكون هذا.
1: ونتمنى إن شاء الله أن يعني نديروا عملية أخرى بأشكال أخرى مع شركاء أخرين إن شاء الله.
0: على ذكر الشركاء والشركة مزيان، شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبة للفيدرالية، فاش كتبان أهمية عقدها أو إبرامها للشركات مع جهات أخرى؟ لأنك قلتي في الأول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربية والتكوين.
1: صحيح، نقطة مهمة جدا الأستاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية. احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية. وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج لنا هذاك التلميذ هي الشريك الأول معنا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء أخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه كنحاول ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحولوه الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا احنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينه المهن والكفاءات، ان هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الافاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبه له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، انهم فاتحين لنا ابواب ديالنا. وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين، حتى هما كنديروا معهم لقاءات على اساس ان كنقولوا ودي هاد المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب علاش سد عليهم هنا في المكتبه، ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا داك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل. وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم اننا نحاولوا ما امكن نقربوا ديك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
0: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخوا واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البداية الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذن في هذه النقطة شنو رسالتك عبر أثير إذاعة الدخلة؟
1: شكرا بزاف. وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي، يعني أهم حاجة أننا نكونوا قراب لوليداتنا، خصنا نحتضنوا وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم
0: وما نلودوا فقط النتائج.
1: لا،
0: النتائج كتجيب هاد
1: طبعا صحيح. أنا خصني الإطمئنان ديال ولدي يطمئن لي بأن أنا فعلا معاه في الدراسة ديالو، معاه أنني نساعده، معاه نحتضنه. وبالتالي المواكبة الحقيقية منذ البداية خصني نعرف ولدي فين غادي، نسوله على الدراسه ديالو، نسوله على صعوبات اللي كيتلاقاها، يعني ندير علاقات مع جمعيه الاباء داخل المؤسسات، ندير زيارات
0: التواصل
1: ندير زيارات للمؤسسه، نسول على داك الولد لان المنتوج ديالي الحقيقي وراس مال الحقيقي ديال الاسره. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الاسر وجميع الامهات جميع الاباء ان تكون واحد العلاقه تفاعليه ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الاسره وداخل المؤسسه، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسه. لان
0: وهذا غادي ينفع ويعاون اكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، لان كنكونوا واكبنا شخصيته النفسيه الاجتماعيه التربويه.

0: الهوية العقلية العاطفية باش كي حتى في التوجيه. أظن هذه المواكبة هذه كتعاون، بالإضافة إلى أنها تعزز الثقة ديال هذا التلميذ أو التلميذة في ذاته وفي نفسه.
1: نعم، في الحقيقة أنا في جميع اللقاءات مع السادة المدراء ديال المؤسسات وكذا، بالعكس كيرحبوا أنه الأب ولا الأم تجي تسول على ولدها، لأن كيحسوا بأن كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا دوك الصعوبات، حتى إلا كان تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل بأن داك المؤسسة تفهم بأن داك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على أنه راه بغى يخرج
0: من
1: المدرسة
0: أو عنده شي وضعية صحية معينة.
1: نعم، صحيح.
0: نعم، طيب، هذه رسالتك للأسر من خلال الأمهات والآباء والأولياء، أكيد فيه رسائل أخرى يحتاجوها أولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات أو التلامذة. أشن هي رسالتك للتلامذة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد؟
1: طبعا بالنسبة للتلامذة وليدتنا الله يوفقهم، وإن شاء الله أن الدخول المدرسي هي فرصة أخرى للنجاح، هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر، اذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي انا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الاساتذه ديالكم، جيو بنيه انك باغي تاخذ المعلومه، والمعلومه تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. الا ما فهمتيهاش راه الاستاذ اللي مشرف عليك هو من اجلك، من اجل انه باش يصحح لك الخطا ديالك وباش يعلمك. وبالتالي يعني جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للاساتذه ديالكم، ديوها في الدراسه ديالكم، ولا شيء الا الدراسه. بالنسبه للفيدراليه وجمعيه الاباء، دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم، اي صعوبه كما بغات تكون احنا رهنا الاشاره ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبات في التعلمات ولا احنا معاه. صح. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسه، احنا ان شاء الله غادي نتبرع على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسيه من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
0: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابيه. اظن الا قدرتي تذكرنا بنتائج ديال السنه الماضيه سعد، خصوصا في الامتحانات الاشهاديه.
1: صحيح، انا نقول لك واسمح لي نسيت في الحق باش نذكر هذه القضيه هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الاكراهات، وحنا كنتعاملوا مع انسان وكنتعاملوا مع صحيح. مع واحد يعني واحد
0: طبيعه بشريه اللي
1: نعم اللي هي حيه، وممكن كاينه اكراهات كثيره ولكن رغم ذلك الحمد لله السنه الماضيه تحققت نتائج مهمه جدا.
0: كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا باقليميها وادي الذهب وسرد واساسا بالداخله؟
1: في الحقيقه كان عندنا واحد اللقاء مع السيد مدير الاكاديميه، وعجبتني واحد الجمله قالها بالنسبه للدخول المدرسي وبالنسبه للمنظومه ديال التعليم داخل مدينه الداخله وجهه الداخله. الا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد ان يكون، فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العمليه التعليميه
0: وفوق كل اعتبار. نعم.
1: يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيوه الاهميه ونوضعوه يعني ندللوا الصعاب قدامه من اجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم ان الاسره لا نجهلها، الاسره شريك حقيقي لمنظومه التعليم. نعم. لان هي اللي كيرجع ليها الفضل في ايجاد هذه المنتوجات. هذاك التلميذ راه جاي من هذيك الاسره. صح. وبالتالي الاسره خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك ولا يعني
0: في اطار التواصل
1: مهم. وبالتالي فانجاح يعني تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديال
0: طبعا
1: المؤسسة ديالنا.
0: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة
1: نعم.
0: بصراحة المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاينه واحد النقطة أخرى، وهو أن الساكنة ديال نعطيو مثلا مدينة الداخلة فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسة قريبة منا. ماشي بحال في مناطق اخرى اللي كتلقى كاين تلميذ اقل مسافه يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا لا

0: المؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الأولي لا الابتدائي لا الإعدادي لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جلط من تضافر الجهود ديال، وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلاه تبنات وربما خصها شي إضافات نصبروا عليها، لأن دورنا أولا هي ربح، لأن علاش جات باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ربح خص الناس يعرفوه، وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي، لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
1: صحيح، شكرا أستاذ على هذا، يعني هذه النقطة مهمة جدا. أنا بغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بأن التعليم هو يعني مسؤولية الجميع.
0: صحيح، ويأتي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى.
1: إذن مسؤولية الجميع، أنا ما خصيش نكون متفرج، أنا خصي نساهم، خصي نساهم. ما حد أنا كنقول بأن الداخلة مدينة محظوظة في جميع المجالات، منها مجال التعليم، عندنا مؤسسة تعليمية. فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينة راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ 24 26،
0: ولكن البلايص فيهم الكثافة السكانية
1: فيها بعض الاكتظاظ، ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسة نبغيو ننقلوه للشمال مثلا، تيقول لك لا راه بعيد. هو ما بعيد،
0: ما كيساعدوش.
1: اذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زلة.
0: اذا
1: انا واش ولدي انا بغيتو يقرا، خصني ندير واحد المجهود، خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا، راه سهله ندللوها، سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين، كاين
0: المبادره الوطنيه، كاين المبادره البشريه،
1: يعني ممكن اننا
0: جمعيه الاباء
1: طبعا. نعم. يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلبوا على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات، والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه، هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه، قال لنا ان الصور ديال المؤسسه خصو يكون مقدس.
0: صحيح،
1: فما بالك المؤسسه، فما بالك
0: عندها حرمه،
1: عندها حرمه في حيت تما كاين يتخرجوا العلماء، تما كاين يتخرجوا الاطباء، تما فين كيتخرجوا جميع الاطر اللي كتاثر هذه البلاد. وبالتالي انا كنقول الله يجزيكم بخير اننا نتعاونوا ونكونوا ايجابيين، ونكونوا ان كل واحد فينا كتهمو ديك المؤسسه. اللي قد غير يهز واحد الحجره يحيدها من طريق يحيدها.
0: صحيح.
1: ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل ايجابي من اجل ايجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه، وهي قليله راه ماشي بزاف.
0: وهذه الفكره اللي شرتي لنا بعض الاسر، بعض الاباء والامهات الله يهديهم، مثلا كتلقى كيدار الخريطه المدرسيه ان خصها التلاميذ يلتحقوا بهذه المؤسسه، كيجيو دابا يقول لك لا ولدي راه مع اختو تما راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنيه. هذا الشيء علاش الجميع كيف قلتي انه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين او تنازلات، لان شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراو في ظروف اللي هي صحيه وسليمه. وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الامور كلها كتسيدنا. خص التعاون، خص التضامن،
1: التعاون، خص هذاك الاب يفهم.
0: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاونني.
1: نعم صح.
0: مش مفهوم انا
1: ما نبقاوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
0: واي حاجه دار في القطاع ديالي، اللي شكون الاغلبيه راه هذوك اللي في المؤسسات، فيهم ولاد الفقراء، اليتامى، فيهم اطفال. نعم. عندهم صح. ظروف وتلاميذ. اذا صدق جر اي حاجه نديروها بكلمه بمساهمه مثلا انا مهندس، ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين، ان كيفاش كتعطيو هكا. كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس. صحيح. دعواتك في صلواتك راه نحتاجها. اذا هنا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن. وما ننسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره. بصراحه وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الداخله كاين الحمد لله هاد الناس، وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبذلوا. عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كأب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر

0: ديال التلامذ اللي ها اللي في بوليتكنيك في فرنسا في
1: نعم
0: معاهد كبرى في المدارس والمعاهد اللي محدودة الاستقطاب، وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا نحمد الله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للأكمل والأفضل وهذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذه النعم أيضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
1: صح أستاذي. أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي يمكن نقدموها في ميدان التعليم، هو كنخدموا مع الإنسان،
0: صحيح
1: كنكونوا إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم، قلت له لأن قيمة كلفة الجهل أكبر، كلفة الجهل أكبر. حنا راه كنستمروا في إنسان، وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا لا، يعني اش غيعني لنا حنايا الأرض ولا اش غيعني لنا الحيوط إلا ما كوناش الإنسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران.
0: صحيح.
1: فنستمروا في هذا الإنسان، والإنسان هو التلميذ. هذا التلميذ إلا كل واحد فينا دار ذاك شوية المجهود اللي خصو يديره، أكيد بأن غنتغلبوا على جميع المشاكل، وخصوصا في مدينة الداخلة.
0: مستمعي الكرام، أشكر ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي دهب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينة الداخلة. ومرة أخرى نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد، الجمعيات، كل واحد كيسام من أجل الارتقاء بالقطاع في جهتنا بإقليميها وادي دهب وأوسرد، فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية، قطاع ديال المستقبل، ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذن شكرا لكم مستمعتنا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

صل على النبي المحبوب الشاذ من العدادي دواعي القلوب ومقيل العذرات ومفرش الكروب

لك بالحلفة قل ظلفت لك والغل الله والعبد

عشاك من وجههم قيلك عياط الصعيد اللي يوهجان خير من ليل الناس.

حيّر بك شهري هذه الحياة.

بالخضوع ونادي ربك يا ياهو.

إن الكريم الكريم يجيب من نادى. أضرب بطاقة.

الظهر. وسألوا مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان لسائلي يداهم. واقصد منقطعا إليه فكل

سملت طائفه الخلائق كلها. ما للخلائق كافر إلا هو عزيزها وذليلها فغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. صمد بلا كف ولا كيفية أبدا فمن نظر شهدت غرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه إليه العنت العقول. فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه

الجباه طوعا وكرها خاضعين نبي الزهين وله عليها الطعام.

بشرا سويا جل من سواه. وبنى السماوات العلى العرش والكرسي ثم علا عليه علاه بحدحا بساط العرض فرشا مثبتا بالراسي.

كم نعمة أولى كم من كربة نجلى وكم من مبتر عافاه إذا بليت بقربة أو كربة.

ولحلمه سبحانه عصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه يتهم تجرا فيقبل عذره كرما ويغفر عنده وخطاه يا للجلال ويا للجمال يا

خذ البقاء يا منعما عم الأنام ونزاهم لصاحب النسك الدين فاقضيها عنه.

وبمن له وجه لديك وجاه اشدد عرى عبد الرحيم برحمة حادث قد وطممنا علاه وبخبر رضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى أغمى بحولك حاسدين وكن له حرما عن المكروه احمي حماه ثم الصلاة على النبي تخصه وتعم بالخيرات من ولاه ما صاح في عذب العذاب مقرد او لاح برق الابرقين فامي جران واقنان حمل من صابين بمرسى عثمان واقنان حمل من صابين بمرسى عثمان واقنان محمد من صابين.

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهارب وانبلاد الربع شرقي.

عاهد إن رمت رعيان عن الصبا بعد ذكرها إلا رعيان عن الرعوى منازل ما عاجتهما يا قبلها فقلبي على صف الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب وصل آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها غازل غازل غزلانا إذا ابتسمت خرت الفرق ابتسامها سنن في عوائم

الجوع وما مرت فوق اللواء قلت هذه طباع اللواء لولا طباع اللواء لولا لولا والسواكر والسوايا ديار سنين العلم في سنباتها شهيا شهيا وعدنينا.

ومن المجد لم يعلق بيت ناسي لولا لولا ناسي وثوبا من المجد يا المجد يا المجد يا المجد يا المجد وثوبا من المجد لم يعلق بيت ناسي لو لو لو لو بيت ناسي

مولات الضرب طلعت مولات الضرب الريم سبت من قوى سيد وال ومباك الجربة وشعى بالليل الحاسي لا لا لا لا يا الحاسي يا الحاس الواد ومباك الجربة يا الجربة يا الجربة يا الجربة الشاعر بالواد الواد ومباك الجربة وشعاع في الليل الحاسي لو لو لو لو الحاسي.

رواد الحماه حيد المسيم والع رواد الحماه حيد المسيم والع وهلا على الرعد رهت بالاعلان وهرجادها صوب من المزن هامع وهل على بات الرن يقطره نورها هل سلامات بالحجاز يعني وهل رضعت من ذي زمزم رضعة ذي زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه

يا برو دوبك سليمان ما تكن يا طالع بيكر سليمان ما تكن يا طالع بيكر سليمان ما تكن يا طالع بيكر سليمان ما تكن يا طالع بيكر سليمان ما تكن

لا فرقان بالربع صبحة دمكي بالربع صبحة دمكي صبحة دمكي في كل ربع من مرابعها ابكي هذا كل ربع منان من مرايا يا بعيا فبك نزران بيصا وندم كانه نزران بيصا وندم

تحضر منظم الجمعاني الجمعاني جمعاني الجمعاني من السلك إن كان بالأيام ملهنا ومشتهن ففي وإلا ودعنن بالنسك لعل مضالهم في اللهو والصبايا بدلوا حسن الأعصار الملك كذا الملك يبدله حسنا إلى أوكال مركلا يا إله إلا الله.

عشان نصمم حالنا. حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نسمى بحريمك باش نسمى بحريمك وباش تعود بحريمي واسيري مهي يا ريمك وانت ريمك.

ميمونة ميمونة رسايلني عن ميمونة يا رسايلني عن ميمونة راي تقرأ الساحل بيمين عما يا تسألون عن النبي عظيمي العظيمي العظيمي العظيمي العظيمي العظيمي العظيمي العظيمي دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا

باسم الإله تحية مزين تهدى إلى حسن القام مكرم تهدى إلى حسن القام مكرم صحيفة ضمنتها بأمانة عند الرحيل إليك أم الهيثم بها التحية والسلام ورحمة بها التحية والسلام ورحمة حفت دموع كتابها بالمعجم من عاشق

اشكو اليك بعبرة وبعالة واقول اما اذ ملكتي انعمي لا تغتليني يا عزيمه.

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرج من قتلنا أنت أذمي وجدت حوض الحب حين.

0: الذي بعث النبي محمدا بالنور والإسلام دين القيم وبما هل في الحشيش وكبر دون المقام ركن بيت المحرم.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل التراحم بين عباده سببا للألفة والمحبة وأمر بالتعاون على البر والتقوى، فقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم الناس بالناس وأكرمهم نفسا وأعظمهم إحسانا وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا اليوم عن خلق عظيم ومبدأ أصيل من مبادئ الإسلام، ألا وهو التكافل الاجتماعي ودوره في تقوية أواصر المحبة والإيثار. إن من أعظم ما جاء به الإسلام بناء مجتمع متراحم متكافل يشعر فيه الغني بحاجة الفقير والقوي بضعف العاجز والصحيح بآلام المريض. فالمسلم لا يعيش لنفسه فقط، وإنما يعيش لأمته، يفرح لفرحها ويحزن لحزنها، ويعين محتاجها ويواسي منكسرها. فكان التكافل عبادة يتقرب بها العبد فكان التكافل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. والتكافل الاجتماعي هو أن يتعاون أفراد المجتمع ويتراحموا ويتناصروا ويقف الجميع صفا واحدا عند الشدائد والمحن. هو سلوك يمارس، وبذل وعطاء، ورحمة وإحسان. فقد تكون كلمة طيبة تواسي مهموما، أو صدقة تفرج كربة فقير، أو زيارة لمريض، أو كفالة يتيم، أو قضاء حاجة لمسلم، وكل ذلك من أبواب الخير التي يحبها الله تعالى. وقد ضرب لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذا المعنى حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

0: فحض الإسلام على المؤاخاة والألفة والمواساة بين المؤمنين، وأن يكونوا متكاتفين مثل الجسد الواحد. ومثل البنيان المرصوص لتقوى وحدتهم وتتفق كلمتهم. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث إلى ما ينشئ فيه التراحم والحب والعاطفة، حيث قال: ترى المؤمنين في تراحمهم بأن يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإسلام لا بسبب آخر، وتوادهم، وهو تواصلهم الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وتعاطفهم بأن يعين بعضهم بعضا، كمثل الجسد بالنسبة إلى جميع أعضائه، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة بالسهر، لأن الألم يمنع النوم، والحمى لأن فقد النوم يثيرها. والمعنى أن المسلمين يستشعرون آلام بعضهم ومصائبهم بالعون وتقديم مساعدة بعضهم بعضا، كمثل الجسد الواحد، إذا مرض منه عضو انهار له سائر جسده. وهذا تنبيه للمسلمين بأن يكونوا كذلك في جميع شؤونهم. وفي الحديث التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني للأفهام، وفيه اهتمام المسلمين بعضهم ببعض في جميع شؤونهم. وقد جعل الإسلام صور التكافل كثيرة ومتنوعة، فمنها الزكاة والصدقة وكفالة اليتيم وإغاثة المحتاج وزيارة المريض وإعانة الكبير وإطعام الجائع، بل وحتى الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة تعد من صور الإحسان التي تقوي روابط المجتمع. وإذا انتشر التكافل بين الناس سادت المحبة بينهم واختفت مشاعر الحقد والحسد، لأن الفقير يشعر أن المجتمع لم ينسه، والضعيف يعلم أن له من يقف إلى جانبه، فيسود الأمن والاطمئنان وتترسخ الأخوة الحقيقية. ومن أعظم ثمار التكافل أيضا الإيثار، وهو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى. وقد مدح الله الأنصار بقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار خلق الأنبياء والصالحين، ودليل على صفاء القلب وكمال الإيمان. فلنجعل من أنفسنا دعاة إلى الخير لنطهر قلوبنا ونفتحها للمحبة والرحمة، نساعد المحتاج ونحترم الآخرين، ونكون سببا في نشر المحبة في مجتمعنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الإحسان والتراحم، وأن يرزقنا قلوبا رحيمة وأيديا معطاءة وأخلاقا كريمة، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويجعل مجتمعنا قائما على المحبة والتعاون والإيثار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج فلرب تمافض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا.

بقضاء الله حجج، فعلى مركوزتها فعوجج. شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج، ورضا بقضاء الله حجج، فعلى مركوزتها فعوجج. وإذا انفتح

رائحتها أنوار صباح منبلج. من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج. من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج، فكن المرضية لها بتقى ترضى غدا وتكون نجي. من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج، فكن

الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب.

المتولي عنه جي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى المتولي عنه جي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج.

أيام الضحك على الفلج وغياب الأسرار اجتمعت بأمانتها تحت السرج والرفق يدوم لصاحبه والخرق يصير إلى الحرج.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: بركات غلا برنامج يزين غياد اللي يزلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 تنبير الحلقة نغاصة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح توطنيت زدارنا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن.
2: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
1: إذا زميم غلا وحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسنو صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وحل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنو بفلون ميد اللي يزدغنين غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را فلتني نوب وصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنت تيولي رفلاتوني نوب سليميل نغاز زنت استغارست البوسطة ريقت يعني الزارة دينوب غير في نوب غرابي اللي يزدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي يسان ماز لوكال صحنيت
3: يزدوال ليرة فلات نغينو يخص هذه الفاري البيرون وصوت النغ
1: قلت دايما يغي دفارو لان تاني البيرون وصوت لمود دفار قالت صوت غوم زوارو سيسم النس يغي يادي سلسلة كارت ناسونال النس أرداغي لما يسرس طوريخ اللوكال يضع كارت ناسونال النس يصوت غلبلاس النون يغي دفاري كران البيرو ياضن أرياك لا كارت ناسونال النس الطوريخ اللوكال يصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توتم غيمال تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش هاد الزيكس مازلت الناس قدام.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالدخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

الحقيقة. الكل وين هو ظن مدلول، والكل ليه وين فضول. الناس يلا تتمع للحال على مد حرص.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول رسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك؟ وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: 89.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا اسم التنيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. اسم التنيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة لتصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snktnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبالله على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. هو عيط على هذا النمر، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب ورقتيها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: شو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
4: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
8: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات،

قرب تواصل وامتاع. إذاعة الدغة على الموجة 89.3 FM.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة

من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد ومبتهجا أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمية. ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة بدار.

مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، ضيوفنا عبر أثير راديو إذاعة الداخل، صباحكم صباح الخير والتيسير، صباح الأنوار المشرقة بكل ما هو صار وجميل. صباح النور على عيونكم وطمأنينة في قلوبكم، صباح المحبة من قلب الداخل إليكم. أشكيف صباحكم يا كلاف النعم، يطول عمركم ويحقق أحلامكم ويجعل صباحكم زين وعامر بالخير والبركة.

من قلب لؤلؤة الأطلسي الداخلة ونسمة بحرها وجمال خليجها. كان نقولوا لكم عبر أثير إذاعة الداخلة مستمعين الأعزاء، صباحكم سعادة وراحة بال.

ومع أول كيسة نتاي لفتو صبيتو أو فنجان قهوة وأول أغنية كنقول لكم صباحكم نور على نور. نحن محشينكم ومشتاقين في لقائنا بكم على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وطبعا له نعطيه الكلمة الفنان سيد خليفة ينوب عن طاقم هذه الحصة الصباحية في تعبيرنا عن مشاعرنا تجاهكم.

0: أجد الهنا.
1: إزايكم وشحالكم بكل لغات العالم، نرحب بكم مستمعتنا مستمعين الكرام، ونذكركم منكم في الاستماع لبداية فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجدداً.

إذا نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد ومحتوى برنامجكم صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. طبعا كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري وكلنا أمل إن شاء الله نحظى برضاكم وننال استحسانكم. خاطرة من وحي الانتخابات. كما هو معلوم مستمعاتنا مستمعين الكرام، انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب استعدادا للاقتراع المقرر يوم 23 من شتنبر الجاري في محطة انتخابية تحكمها ترسانة من القواعد القانونية الرامية إلى ضمان تنافس نزيه وتكافؤ الفرص وحماية حرية الناخبين والناخبات في اختيار من يمثلهم. وتعد الحملة الانتخابية مرحلة أساسية تسبق يوم الاقتراع، يقدم خلالها المترشحون والأحزاب السياسية برامجهم وخطاباتهم ويتواصلون مع الناخبين وفق ضوابط دقيقة تحدد طبيعة الأنشطة الانتخابية وأماكن تنظيمها ووسائل التعبير والتواصل المعتمدة. وفي هذا الإطار أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 5325 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 2711 لكي يتعلق بمجلس النواب أحط الحملة الانتخابية اللي نحن بصددها هذه الأيام مجموعة من المقتضيات القانونية والزجرية بهدف حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومنع كل ممارسة قد تمس بحرية الناخب أو الناخبة أو تؤثر في إرادته. وحدد القانون فترة الحملة الانتخابية بشكل دقيق، إذ تنطلق في الساعة الأولى من اليوم 13 السابق لتاريخ الاقتراع وتنتهي عند منتصف الليل من اليوم السابق ليوم التصويت. طبعا كما تخضع الاجتماعات الانتخابية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن التجمعات العمومية بما يفرض احترام الشروط والإجراءات المنظمة لها، وتخضع الإعلانات والملصقات والمنشورات الانتخابية بدورها لضوابط قانونية سواء تعلق الأمر بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها مع منع وضعها في بعض الأماكن والتجهيزات التي يحددها القانون والتنظيم. أما تنظيم المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات صوت فيتطلب توجيه إشعار كتابي إلى السلطة الإدارية المحلية قبل 24 ساعة على الأقل، يتضمن على الخصوص توقيت الانطلاق والانتهاء والمسار المزمع اتباعه. كما يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المترشحين ومنشوراتهم اللون الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. ومن أجل ضمان حياد الفضاءات والمؤسسات يمنع القانون ممارسة الحملة الانتخابية داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والإدارات العمومية. طبعا يأتي هذا المنع في سياق الحرص على الفصل بين المرفق العمومي والمنافسة الانتخابية وضمان عدم استغلال المؤسسات أو الفضاءات ذات الطابع الحساس للتأثير على الناخبين. أكيد لا تنتهي الضوابط القانونية
بمجرد انطلاق يوم التصويت، بل تمتد إلى يوم الاقتراع نفسه، حيث يمنع نشر أو توزيع الإعلانات والمنشورات والوثائق الانتخابية. وأيضا تشمل المقتضيات الزجرية نشر الإعلانات السياسية أو المنشورات الانتخابية المؤدى عنها عبر منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، إلى جانب تجريم عدد من الممارسات الانتخابية المرتكبة عبر الوسائط الرقمية والتكنولوجيات الحديثة. وشدد المشرع على ضرورة التزام الإدارة بالحياد، وفي هذا الأمر مجموعة من العقوبات، والتي تشمل كل أيضا كل من يستغل صفته أو مهامه لدعوة ناخب أو ناخبة أو استمالتهما للتصويت لفائدة شخص أو حزب معين. وفي صلب حماية حرية التصويت، يمنع القانون منعا مطلقا التأثير على إرادة الناخبين من خلال الهدايا أو التبرعات أو المنافع، سواء بهدف الحصول على أصواتهم أو دفعهم إلى الامتناع عن التصويت. كما تمتد المقتضيات القانونية الزجرية إلى كل محاولة للتأثير على اختيار الناخب بواسطة العنف أو التهديد أو التخويف، بما في ذلك التهديد بفقدان الوظيفة أو إلحاق الضرر بالناخب أو بأحد أفراد أسرته أو بممتلكاته. ولم يغفل المشرع الجانب المالي للحملة الانتخابية، إذ أوجب على المعنيين إيداع حسابات الحملة داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للحسابات، لجانب إيداع الحساب في شكله المادي.

والأحزاب والفاعلين والمتدخلين باحترام حرية الاختيار وتكافؤ الفرص وحياد الإدارة وشفافية التمويل وسلامة العملية الانتخابية. فالرهان الحقيقي مستمعين الأعزاء لا يقتصر على الوصول إلى صناديق الاقتراع، وإنما يمتد إلى ضمان أن تصل إرادة الناخبين إلى الصندوق حرة دون ضغط أو إغراء أو توظيف للمال أو تدخل للإدارة أو الوسائط الرقمية.

إذن مجددا كنرحبوا بكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، ونرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع لما تبقى من الجزء الأول والشطر الأول من برنامجكم صباح الخير، داخل طبعا أمل وأمنيات طاقم هذه الحصة الإذاعية أننا لاستحسانكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب.

إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، نواصل تقديم محتوى برنامجكم فهد صبيح الإذاعي، اللي احنا جد سعداء أنكم وفاء منكم كتبعوها عبر أثير أو على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. واللحظة ضمن الفقرة اللي كان فتحوا من خلالها على مساهمات المستمعين، اللي ندرجوا فهد الفقرة مساهمة الأخ منير الصفتي، وهو مغربي مقيم بمدينة نيس الفرنسية، أعطى واحد الباقة من الحكم غادي نحاولوا نقدمها من خلال هذا الفقرة. حكم ونغم. قديما قال المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فعرضه القائل عزيمة: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. فعرضه قائل آخر إيمانا: تجري الرياح بما شاء الإله لها، لله نحن وموج البحر والسفن. ومن رائع ما قاله الإمام الشافعي حكما قوله: زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه، من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه، من ظن أنك دونه فاترك، هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.

من رائع ما قيل حكما شعرية طبعا لطرف بن العبد وهو أحد شعراء المعلقات في العصر الجاهلي، قوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهند. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفذ.

وقال المتنبي في مدح لنفسه أشبه بالذم: وقد كنت أدركت المنى غير أنني يعيرني أهلي بإدراكها وحدي. وقال ابن الرومي: وأشهد أني ناقص غير أنني إذا قيس بي قوم كثير تقللوا.

وأدرج الأخ الكريم الصفدي من مدينة نيس الفرنسية أبيات أخرى للإمام الشافعي وهي من رائع حكمه الشعرية، تقول أبياتها: صن النفس واحملها على ما يزينها، صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليلٌ.

وتمجيدا للأساتذة أدرج نصا شعريا حكميا يقول: لولا المعلم ما كان الأطباء، ولا تفنن في الإعمار بناء، فلتكرموه ولا تقسوا عليه، فما أهانه غير من في عقله داء، داء الجهالة بالإذلال يدفننا، والعلم نور به للمجد إحياء. معلمي سوف تبقى للسراج، وإن بعدت عني فللأرواح إسراء.

للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر أوقات وساعات وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم صباح الخير دخلة، اللي طبعا كان حرصوا من خلاله أنه يكون تنويع في المادة الأدبية والطربية، فمرحبا بكم مجددا.

0: غذاء ودواء.
1: إذن مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذه الفقرة ديال الغذاء ودواء، ونذكر بأن المعلومات اللي كنقدموا راه لا تعفي أي مستمع أو مستمعة من أنه دائما يستشر طبيب أو طبيبة. كنقدموا فقط معلومات هي كأننا نرسخوا ثقافة صحية ومعلومات اللي يلط أي واحد فينا أنه يكون عارفها، وبالتالي هذه الفقرة فقط كتساهم في خلق وعي صحي، ولكن فقلت لا تعفي أحدا من أن يستشير طبيبه أو طبيبته. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله ربنا له نقدم كل عضو من أعضاء ديال الجسم ديالنا أشنه الأطعمة، سواء كانت فواكه أو خضر اللي كتصلح لهذا العضو أو بعض الأشياء اللي هي متواجدة في أجسامنا. من أروع الفواكه الصحية للدم الرمان، فهو غني بالحديد وفيتامين سي، كيعزز امتصاص الحديد وكيحارب فقر الدم، كيحسن تدفق الدم وكيقلل كثافة الدم، وطبعا كيدعم صحة الدورة الدموية. كل هذا كان لقوه في حبة أو ثمرة الرمان. ومن الفواكه اللي هي صلح المفاصل ديالنا فاكهة أو حبة فاكهة الأناناس، لأنه كيحتوي على إنزيم البروميلين القوية المضاد للالتهاب، وكيساعد في تقليل التهاب المفاصل والتورم، وكيخفف آلام التهاب المفاصل الروميتويدي، وكيحسن المرونة والحركة. ومن أصدقاء صحة القلب طماطم، أو اللي كي تسمى في الشرق البندورة، ولا اللي كنسميوه بلهجتنا مطيشة. فمطيشة مصدر غني بالليكوبين اللي هو مضاد أكسدة قوي، كيخفض الكوليسترول الضار، كيحسن أو كتحسن هذه مطيشة وظائف الأوعية الدموية، وكتقلل من ضغط الدم، وكتحمي من أمراض القلب. وفيه معلومة طبية كيقولوها الأطباء وخبراء التغذية، أن مطيشة اللي كتكون دافية كتكون أكثر قيمة غذائية من مطيشة اللي هي فقط نيئة، ولكن كتبقى في جميع الحالات مطيشة هي من أصدقاء القلب.

أما بالنسبة للعضو ديال الدماغ في أجسامنا فسبحان الله فيه مكسر اللي هو أصلا كيشبه الشكل ديال الدماغ يسمى الجوز والبعض كيسمي عين الجمل، حنا كنسميوه بالدارجة المغربية القرقاع. فالقرقاع غنية بحمض ألفا لينولينيك اللي فيه الأوميغا 3 النباتي. فالقرقاع كيحسن الوظائف الإدراكية وكيعزز الذاكرة والتركيز وكيحمي من تدهور العقلي والزهايمر أو الخرف وكيقلل من التهاب في الدماغ. هذا كله كنلقاو يكفي حبتين أو ثلاث حبات من القرقاع.

وفي صدارة لائحة أصدقاء الكبد كتلقوه بعض المجلات، إما كتلقوه باسم الشمندر أو البنجر الأحمر، ولكن إحنا بالدارجة المغربية ديالنا معروف بالبربة. فالبربة مفيدة جدا للكبد، لأن هاد المادة الغذائية كتحتوي على البيتين لكي يدعم تنظيف الكبد من السموم، كيقلل تراكم الدهون في الكبد، وكيحسن تدفق الدم ليه، وكيحمي من الالتهابات والكبد الدهنية.

ومن أعز أصدقاء البنكرياس البطاطا الحلوة اللي كتساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وكتقلل مقاومة الأنسولين وكتحمي البنكرياس من الأمراض، كيف تقليل خطر الإصابة بنسبة توصل إلى 50% في بعض الدراسات. والبطاطا الحلوة غنية بالألياف والأنتوسيانين.

ومن الأطعمة أو تحديدا الفواكه اللي هي صحية لصالح القلب ديال الإنسان، الفراولة ولا اللي كنسميوها احنا بالدارجة الفريز، وإن كان هي أصلا كلمة أجنبية. فهذا الفريز غني بمضادات الأكسدة لأن فيه مادة الأنتوسيانين والبوليفينول، فكتخفض الكوليسترول اللي هو ضار، وكتحسن ضغط الدم، وكتقلل الالتهابات، وكتحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية. ونختموا المعلومات اللي انتقينا لكم ضمن هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخلة في فقرة غذاء ودواء، بشي كي يعطي الصحة العضو مهم في أجسامنا وهو الرئتين. فالرئتين كيبغيو كتير العنب، العنب لأنه غني بمضادات الأكسدة كيف البوليفينول والأنتوسيانين، فالعنب كيحمي الرئتين من الالتهابات والتلف، وكيحسن وظائف التنفس، وكيساعد في حالات الانسداد الرئوي المزمن. وطبعا ذكروا المرضى ديال السكري نظرا لأن فيه حلاوة، وخا أنهم ياخذوا فقط بعض الحبات وما يكتروش من تناوله. إذن تمنوا لكم الصحة والسلامة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من روائع ما قيل مدحا في الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله الشاعر الغوث محمد في قصيدة رائعة سننتقي لكم بعض أبياتها ضمن هذه الحصة الإذاعية. يقول الشاعر الغوث محمد الغوث: محمد وانحنى التاريخ إكبارا، محمد وانحنى التاريخ إكبارا، بسيرة تملأ الأكوان أنوارا، هداية الله للحيارى ومرشدهم، ورحمة الله لم يرسلك جبارا، ألبستنا من ثياب العز أجملها، أخرجتنا من قيود الجهل أحرارا، صلى عليك إلهي كلما طلعت شمس النهار وصار المدح أشعارا.
1: محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي،

محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه محمد.

محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم محمد ذكر روح محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد كاشف الغمات والظلم

0: محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعد الناس.
1: إذن لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط، هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

0: مستهل موجز الأخبار بتشريعية 23 من شتنبر، حيث تستمر أجواء الحملة الانتخابية الخاصة بأعضاء مجلس النواب في يومها الخامس بكافة مناطق البلاد، فترة تفتح أمام الأحزاب والمترشحين مجال تقديم برامجهم وشرح اختياراتهم وتنظيم اللقاءات والتجمعات والجولات الميدانية والتواصل مع المواطنين عبر مختلف الوسائط بما فيها الوسائل الرقمية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل. وسعيا لضمان حسن سير العملية الانتخابية، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في ادعاءات أمين عام أحد الأحزاب السياسية صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف. دوليا، وسط تصاعد حدة المواجهات، تعهدت السعودية بالرد بحزم عقب سلسلة جديدة من الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على أراضيها. وحقق الحوثيون في الأيام الأخيرة تقدما كبيرا على حساب القوات الحكومية في معارك أسفرت عن مقتل المئات، تقدم وسع من خلاله نطاق سيطرتهم نتيجة هجوم مباغت بمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا، وسيطروا على كامل الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر. ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمؤامرة خبيثة تستهدف الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدعوات المتزايدة إلى فرض ضوابط على تطويره وسط تحذير من مخاطره المحتملة على البشرية تصب في مصلحة الصين. ومع تشديده على ضرورة أن تحافظ واشنطن على الريادة في هذا القطاع، خص ترامب الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك بالانتقاد بعد مبادرته بالدعوة إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي في خطوة لقيت تأييدا من أسماء بارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي. نهاية موجز الأخبار، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلنا لإذاعة المركزية الوطنية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نعود لنواصل الشطر أو الجزء الثاني ضمن برنامجكم صباح الخير داخل هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مؤخرا تم تمثيل جهة الداخلة وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي يتنظم بدولة البنين. كيحضر معي مشكورا فهد اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد، ولكن كيحضر معنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي، بحكم أنه شرف في حضوره في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي الجهة اللي فعلا كينتمي لها اللي هي جهة الداخلة وادي الذهب، ولكن بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي. معي مشكورا على حضوره محمد محمود الداسي. محمود، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: أهلا وسهلا أستاذ العهدي. أولا نشكر إذاعة الداخلة مختلف الأستاذ العهدي والطاقم التقني على هذه الاستضافة.
0: طيب، بداية ذكرت بأنك ما شاء الله عليك شاركتي في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. دور منك محمود إذا سمحتي بداية أنك تعرف المستمعين بهذا الهيئة، شنو هو المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نظم هذا النشاط المهم جدا؟
1: أولا، المنتدى الاجتماعي العالمي تنظم بكوتونو عاصمة دولة البنين مؤخرا، وكان تنظم بالجامعة ديال أبومي كلافي. هذه الجامعة اللي احتضنت تقريبا ما يقارب 50,000 مشارك ومشاركة من 150 بلد على الصعيد العالمي. كانت فيها أيضا هذا المنتدى الاجتماعي كيضم واحد مجموعة ديال الهيئات الجمعوية والتضامنية اللي كتمثل على الصعيد الوطني. كان هذا المنتدى أولا كان ناقش العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كان أيضا الأزمات البيئية والعدالة المناخية والاقتصاد التضامني والبدائل الاجتماعية. هذه من ضمن النقاشات اللي كان ناقش هذا المنتدى طيلة مدة 6 أيام طيلة انعقاده بالعاصمة ديال كوتونو.
0: والبنين كيفاش كان الجو؟ لقيتوا الجو مختلف على الجهة ديالنا، ما أن عندهم هم ذاك الجو ديالهم في الفترة فاش حضرتوا لهذا المنتدى؟
1: الحمد لله، طيلة فترة إقامتنا بدورة البنين لمدة 6 أيام هذه الإقامة كان الجو معتدل قائم، باستثناء يومين تقريبا اللي كان شوي ديال الشتاء. بالنسبة لنا احنا كان الجو رائع تبارك الله ما شاء الله، اللي سهل لنا حتى المأمورية ديال التنقل داخل الفضاء ديال مدينة كوتونو لحضور هاي الفعاليات، والحمد لله الجو كان جميل جدا.
0: مزيان. وأهمية المشاركة في هذا المنتدى سي محمود فاش كتتجلى؟
1: اولا الاهميه ديال المشاركه ديالنا احنا اللي كانت على الصعيد جهه الداخله والذهب، انه كانت عندنا الحمد لله لقاءات متعدده مع مجموعه من الفاعلين اللي كنا معهم خلال تبادل التجارب والخبرات. ايضا تلاقينا مع واحد المجموعه ديال الشباب وديال واحد المجموعة ديال الرؤساء وفاعلين مدنيين على الصعيد الدولي. أيضا كنا شاركنا في واحد مجموعة من الورشات والندوات الفكرية اللي كانت تنظمت على صعيد المنتدى الاجتماعي العالمي. كنا أيضا من الناس اللي قمنا بصياغة واحد المجموعة ديال المقترحات والتوصيات، أعطيناها المؤتمر ديال الهيئات المتحدة لدعم قضايا التنمية المستدامة والفقر خاصة والتعليم.
0: وأكيد محمود ولا أرمي لك بالورد، ما شاء الله عليك ركمتي واحد تجربة كفاعل جمعوي وكناشط حقوقي، وأكيد حضورك تما غادي يغني النقاش وغادي تكون ساهمتي في بالنسبة للأنشطة ديال هاد المنتدى. فاش كتبان الأهمية ديالها محمود؟
1: اولا هاد الانشطه كما قلت لك دريك على اساس انها كانت تناقش واحد المجموعه من القضايا بيئيه تنظيميه تضامنيه، وكانت كتناقش واحد المجموعه من المجالات اهمها المجال البيئي، المجال ديال التعليم، مجال محاربه الفقر. اللي حنا اكتسبنا واحد المجموعه ديال التجارب اللي لقينا على الصعيد الدولي،
0: فواحد المجموعه ديال كان فيها ايضا تبادل التجارب والخبرات.
1: كان في الحال كان لقاءات على الصعيد الدولي، واحد المجموعه من 150 دوله ممثله على الصعيد العالمي، كانت لقاءات مع مجموعه من الدول، تلاقينا مع مجموعه من الدول اللي شفنا التجارب ديالهم وعرضوا التجارب ديالهم في محاربه الفقر اولا، وايضا التمكين الاقتصادي للنساء. كان ملي لقاءات أخرى من خلال الأروقة اللي زرناها وتعريف بالمساهمات الاجتماعية والتضامنية لواحد المجموعة من المنظمات الدولية وتقديمها خدمات لواحد المجموعة ديال الجمعيات على الصعيد الدولي، من خلال أيضا محاربة الفقر والهشاشة، وأيضا المساعدة في التعليم أبناء هذاك البلدان. كانت صراحة لقاءات متميزة من خلال تبادل التجارب والخبرات
0: وديك الممارسات الفضلة اللي عند بعض الدول، وهذا مهم في إطار تبادل هذه الخبرات والحوار والتقاسم.
1: بطبيعة الحال حتى نحن كنا كمنتدى المدني المغربي الديمقراطي وجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد وجمعية جيل الغد اللي حتى هي كانت ممثلة في المنتدى، عرضنا حتى نحن الخدمات اللي كانت قدمها هذه الجمعيات للمستفيدين ديالها والمستفيدات، واللي ثارت إعجاب واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين.
0: والمجال اللي كتشتغلوا فيه كجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد شنو هو المجال اللي
1: حنا اولا كنشتغلوا دابا حاليا؟ حنا عندنا واحد المخطط ديال ديال ديال ديال 5 سنوات اللي نشتغلوا فيه، هو على اساس البرنامج ديال الفرصة الثانية زائد برنامج الاعتيادي ديال الجمعية من خلال البرنامج ديال ديال ديال تعليم التعليم تعليم الإعلاميات، الخياطة، طارز الفصالة، وأيضا الحلاقة. هذا في المركز اللي كان سيره في ديال خديجة بتعاون مع بشراكة مع التعاون الوطني. فيما يخص الأنشطة دابا الحالية المعقبة عليها الجمعية هو مركز الفارابي ومركز السلام اللي كتسيره جمعية تنمية الجنوب، جمعية جيل الغد للدفاع عن حقوق الإنسان بشراكة مع العهد الجديد للتنمية والتعاضد. أنه هذا البرنامج هو برنامج مشروع ملكي اللي كان توقع من صاحب جلال في 2018،
0: وجيتنا مشت فيه بعيدة محمود.
1: بطبيعة الحال احنا من الجهات الرائدة نبشرك بأنه الحمد لله السنة الثانية رأى أول فريق الكرة القدم يلعب القطع بدرجة الدوري الرابع بالعصب المغربي بالعصب الجوي لكرة القدم، أنه هو فريق ديال ديال ديال الفرصة الثانية، وهو أول فريق على صعيد المغرب اللي كيمثل هذه الفئة. عندنا أيضا واحد المجموعة ديال الورشات واحد المجموعة ديال الخدمات اللي كنقدموا، مثلا الحلاقة، إصلاح الهواتف، إصلاح المحركات. عندنا الفلاحة بشراكة مع المعهد التقني للفلاحة اللي نشكروا بهاي المناسبة، واللي السنة الثالثة الحمد لله احنا بشراكتها معهم، واللي ثمرت هذه الشراكة بأنه دابا حاليا يتم تكوين ما يقارب 520 شخص من أبناء المنطقة ومن ساكنة المنطقة في تكوينهم في تربية في واحد دورة تكوينية اللي دارت لمدة شهر، واللي حصلوا عليها على دبلومات من وزارة الفلاحة بشراكة مع المعهد التقني الفلاحي. وهو هذه الدورة التكوينية كانت في تربية الإبل وتربية المواشي، خاصة الإبل والغنم والماعز والبقر، وهي أول دورة تكوينية على الصعيد الجنوب كامل
0: ما شاء الله.
1: اللي استفدت منها الحمد لله دابا حاليا 520 مستفيد، ودابا الدورة الثانية منها غادي تكون إن شاء الله نهاية شهر 9 إن شاء الله.
0: بارك الله عليك، وأكيد أن حضوركم في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم بدولة البنين فرصة أنكم تعرفوا بهذه التجربة ما شاء الله. طيب محمود، بالنسبة للقاءات اللي تم عقدها في إطار هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نذكر بأنه تنظم بدولة البنين،
1: هو أولا كنا احنا حضرنا واحد المجموعة ديال الورشات وواحد اللقاءات تكوينية فكرية اللي نظمتها واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين على الصعيد العالمي، اللي كانت فيها

0: الله بأنه تثمر لقاءات قادمة إن شاء الله وفرص قادمة إن شاء الله، خاصة أن هذه الدورة هي الدورة 17 للمنتدى الاجتماعي العالمي اللي كيتنظم كل سنتين دولة محددة من دول العالم، وهو عبارة عن واحد المؤتمر دولي فيه مجموعة الفاعلين المدنيين على الصعيد الدولي من 150 حتى 190 دولة اللي كتشارك كل سنة، كل سنتين عفوا،
1: حضور وازن
0: حضور
1: دولي.
0: وازن دولي. واللي الحمد لله احنا بالنسبة لنا كجهة الداخل والذهب قدمنا فيها شي حاجة كنقال لها الأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الأوراش الكبرى التنموية اللي تعرفها جهة الداخل، وعرفنا بها الحمد لله واللي ثارت الإعجاب ديال
1: واحد. هذا يجعلني نسولك على البصمة ديال الحضور، لأن ما شاء الله عليك مثلت المملكة المغربية وأساسا أيضا الجهة اللي أنت كتنتمي إليها جهة داخل وادي الذهب.
0: اولا احنا كنا ضمن واحد المنتدى، ضمن واحد الوفد ديال المنتدى المدني المغرب الديمقراطي اللي كان وفد فيه 10 اشخاص اللي على صعيد المغرب كامل، واللي كان الشرف بان جهه الداخل والذهب تكون ممثله فيه. احنا اولا البصمه ديالنا كما قلت لك انه احنا اولا من خلال اللقاءات ديالنا اولا اكتسبنا واحد التجربه من هذوك الفاعلين المدنيين على الصعيد الوطني من خلال الأعمال كان قموا إحنا بها،
1: الأهداف ديال
0: الجمعية
1: أيضا
0: عرفنا بها.
1: نعم.
0: ثانيا عرفنا بالأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الداخل والذهب من خلال الميناء الأطلسي، من خلال أيضا إعادة تهيئة المدينة كاملة بجميع، إذا
1: درتوا حتى تسويق سياحي،
0: تسويق سياحي وثقافي. واللي أيضا لقينا البعض الناس ما كيعرفوش مدينة الداخل على الصعيد العالمي أول مرة يسمعوا بها،
1: إذن هي دبلوماسية ديال المجتمع المدني.
0: حاله واللي شافوا صراحة واحد مجموعة ديال ديال ديال وتعرفوا على مدينة الداخل، وفيهم اللي عبر عن الرغبة ديالهم من خلال الأصدقاء الإسبان من مدينة مالاقا اللي عبروا عن فرحتهم وعن اشتياقهم لمدينة الداخل، وربما أنه إن شاء الله بإذن الله الواحد الأحد ربما أنه غادي يكون واحد اللقاء على أرض الداخلة في القادم الأيام ربما في شهر 12 إن شاء الله.
1: مزيان، وهذا من المكاسب ديال هذا النوع ديال المشاركة في منتديات دولية.
0: بطبيعة الحال كانت اللقاءات على الصعيد الدولي، وحنا اللي وحنا الحمد لله سوقنا لمدينة الداخلة، وفي هذاك التسويق ديال مدينة الداخلة تلاقينا مع عند الإخوان والأخوات الإسبان اللي عبروا عن رغبتهم بأنهم يديروا زيارة مدينة الداخل، وحتى هم يتقاسموا معنا التجارب ديالهم في المجال المدني إن شاء الله. ربما أنه في الزيارة اللي غاية تكون في شهر 12 إن شاء الله بإذن الله ربما غاية تكون زيارة مدينة الداخل إن شاء الله.
1: جميل. طيب ما سخناش بالحديث معك محمود، إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء، وأظن هذه المشاركة ديال الفرع الإقليمي بالداخل المنتدى المدني المغربي الديمقراطي في مثل هذه المنتديات العالمية كيف تفتح آفاق جديدة، كيف قلت أنه كيعرف بالجهة ديالنا سياحيا، وأيضا كتجربة اللي عندنا كانت تقاسمها معهم وعود كنستفدوا من تجارب ديالهم. إذن إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء المفيد والجميل معك محمود.
0: أولا لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن تقدم الشكر لذات الداخل على هذه الاستضافة بوجودك أستاذ.
1: مرحبا.
0: طاقم تقني. الكلمة اللي قدنا نقول بأنه الاستمرارية بالعمل الميداني وخاصة في المجال المدني، أنه كل إنسان كيقدم خدمة من الجانب اللي كيشوف هو يقدر يقدم الجهة ديال الناس كاملة، كل واحد كيخدم في إطار محدد له هو اللي يقدر يخدم به من أجل أن النهوض بهذه الجهة والتعريف بها على الصعيد العالمي، وباش مولي إن شاء الله كاملين باش ما طلعت جيتنا باش ما طلعت الساكنة معها إن شاء الله.
1: تبارك الله عليك، نحييك على هذا الغيرة على جيتنا جهة داخل وادي الذهب إقليمية وادي الذهب. وسرديدا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم محمد محمود أدى اللي هو أصلا رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد اللي معروفة كهيئة مدنية اللي اعطت الكثير في المجال دي الفرصة تانية، ولكن

وظفنا أساساً بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخل للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي، وكان موضوع هذه الحلقة وهو مشاركته وتمثيله للمملكة المغربية وجهته جهة داخل وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخراً بدولة البنين. باسمكم كنشكره وكنشكركم أيضاً على حسن إصغائكم.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر تير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل لأن الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو نعودوا حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر
1: نستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية

0: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم. حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
1: عندك حق الرئيس.
0: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
2: حنا المغاربه ديما مع البلاد. نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد؟ ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك أش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة التلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديك وبلا رشوه، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
4: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا دي.

0: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
1: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
3: إذاعة الداخل الجهوية، موجز إخباري. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الذكرى 12 لتوليه مقاليد الحكم. ومما جاء في برقية جلالة الملك في غمرة تخليد الشعب السعودي الشقيق: الذكرى 12 لتوليكم مقاليد الحكم، يطيب لي أن أتقدم إليكم بتهانئ حارة مجددا بالغ تقديري لما فتئت تحققه المملكة العربية السعودية في ظل قيادتكم الحكيمة من مكاسب ومنجزات كبرى على درب التقدم والعزة والرخاء. وأضاف جلالة الملك: وإذ أسأل الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يمدكم بكامل عونه وتوفيقه وفي مواصلة خدمة الشعب السعودي الشقيق. أرجو أن تتفضلوا خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري. حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو أمثل الاثنين بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. دعا المغرب أمس الاثنين بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه أمر بفتح بحث قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، صرح خلالها بأن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف. رياضيا، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيريه من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوي المملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان لهائي الشمال العرائش، وقليل الهيجان بالجنوب.

انا مزوجها العار بنتك مرات الدار تكون انت لله ونديرك فوق راسي تمرين الشوار تشد عليا الدوار جيتك من الباب وقصدي

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تاخذوا www.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي. ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تهاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد اللي زين في الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمتنا اسن 23 شو تنبير الحلقه نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج ان غلان حاضر بالدس الروح توطنيت اصدارنا لانتنيات صوصا او سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغل غل خارج ورصدار غادي لي غل المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تزدار ما تسيم كرانيا اللي زغن غل المغرب إلي غوي اللي زميمني غلا وأحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنو بفل لون ميد اللي زغني غل خارج ما منك أسرة تسكر الوكالت إيوالي را فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وكان لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية تك فوتوكوبي لوكال

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
4: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناصتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
6: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: محمد ما كان صاحبك هاي؟
1: إلك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا اذا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، قالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، قالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي لها يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي واثقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة
0: كيفاش ما فهمتش
1: هادي المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظرية ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: وبلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوة هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي

0: كما وقع لهم نفس الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة، ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: أمر صحي، أش درتي القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب، وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
4: حق بعد يا الرئيس.
3: وذاك نبت بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، يالت كل حد يعود قاد بها.
4: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
5: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
6: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
7: عندك حق الرئيس،
6: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
8: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
4: حق بعد يا الرئيس.
3: وذاك نبت بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، يالت كل حد يعود قاد بها.
4: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
5: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
9: تابعوا اذاعه الداخل الجهويه على الموجه 89.3 FM.
10: اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه، احسن فرجه.
11: هنا الداخله اذاعه الملكه المغربيه،
12: نشره الاخبار.
11: في ابرز عناوين هذه النشره، جلالة الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. رياضيا استعدادا لمبارتي الغابون وليسوتو، الناخب الوطني محمد وهبي يعقد ندوة صحفية للإعلان عن لائحة اللاعبين المشاركين في المبارتين. أهلا بكم. بعث صاحب الجريدة

دالت الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الذكرى 12 لتوليه مقاليد الحكم. ومما جاء في برقية جلالة الملك في غمرة تخليد الشعب السعودي الشقيق الذكرى 12 لتوليكم مقاليد الحكم، يطيب لي أن أتقدم إليكم بتهانئ الحارة مجددا بالغ تقديري لما فتئت تحققه المملكة العربية السعودية في ظل قيادتكم الحكيمة من مكاسب ومنجزات كبرى على درب التقدم والعزة والرخاء. وأضاف جلالة الملك: وإذ أسأل الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يمدكم بكامل عونه وتوفيقه في مواصلة خدمة الشعب السعودي الشقيق. أرجو أن تتفضلوا خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري. حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو أمثل الاثنين بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار رباط سلا وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. وبعد استعراض تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا ولجهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط السيد محمد اليعقوبي ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدي وعامل عمالة سلا السيد عمر التويمي. كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة راشيل روتو كل من رئيس المجلس الجماعي لسلا السيد عمر سنتيسي والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال والرئيس المنتدب لمؤسسة للا أسماء السيد كريم سقلي. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء سفيرة كينيا بالمملكة المغربية السيدة جيسيكا جاكينيا وأعضاء من سفارة كينيا إلى جانب أعضاء الوفد المرافق للسيدة الأولى لكينيا. وبعد ذلك قدم للسيدة راشيل روتو التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه موكب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا نحو مقر إقامة السيدة راشيل روتو. دعا المغرب بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلات خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفاقم أزمتي الطاقة والغذاء، فضلا عن العبء المتزايد للديون لا سيما في البلدان النامية إلى جانب التداعيات المتصاعدة للتغير المناخي. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في ادعاءات أمين عام أحد الأحزاب السياسية. صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف. جهويا صادق المجلس الإقليمي لأوسرد خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليمي أوسرد محمد رشدي، صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات داخل وادي الدهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب.
رياضيا، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيره من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2020.

27، وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نشرته على موقعها الرسمي أن هذه الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحاً. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم. السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو تحل بالمغرب في زيارة عمل للمملكة. واستعدادا لإقصائيات كأس أمم إفريقيا 2027 السيد وهبي يعقد ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في المبارتين أمام الجابون وليسوتو. إلى اللقاء.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوي المملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 و 17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و 29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان لهائي الشمال العرائش، وقليل الهيجان بالجنوب.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قص.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

Tenang, amun tidak.

عن حمص الطيبة فالحين والحلود تنعم بالطيبة الحين والحلود.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، موجز إخباري. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أهل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الذكرى 12 لتوليه مقاليد الحكم. ومما جاء في برقية جلالة الملك في غمرة تخليد الشعب السعودي الشقيق: الذكرى 12 لتوليكم مقاليد الحكم، يطيب لي أن أتقدم إليكم بتهاني حارة مجددا بالغ تقديري لما فتئت تحققه المملكة العربية السعودية في ظل قيادتكم الحكيمة من مكاسب ومنجزات كبرى على درب التقدم والعزة والرخاء. وأضاف جلالة الملك: وإذ أسأل الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يمدكم بكامل عونه وتوفيقه وفي مواصلة خدمة الشعب السعودي الشقيق. أرجو أن تتفضلوا خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري. حلت السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة راشيل روتو أمس الاثنين بسلا في إطار زيارة عمل إلى المغرب. ولدى نزولها من الطائرة بمطار الرباط سلا، وجدت السيدة راشيل روتو في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء. دعا المغرب أمس الاثنين بجنيف إلى الحفاظ على مبدأ التوافق بهدف اعتماد أول قرار لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤكدا أن هذا النهج يظل أساسيا لحسن سير العمل متعدد الأطراف. وفي مداخلة خلال المناقشة العامة للدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية، سجل السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية عالمية متسمة بعدم اليقين يطبعها استمرار التوترات الجيوسياسية. أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه أمر بفتح بحث قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، صرح خلالها بأن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف. رياضيا، يعقد الناخب الوطني محمد وهبي يوم الخميس المقبل ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام نظيريه من الغابون وليسوتو برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من منطقة سوس والأقاليم الصحراوي المملكة، ونسبيا حار إلى حار بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالمناطق الشمالية والوسطى. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و23 درجة فيما تبقى من مناطق البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائي الشمال العرائش، وقليل الهيجان بالجنوب.
5: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
6: عندك حق الرئيس،
5: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
7: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخلة هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. وفي إطار هذه الديناميات الاستعدادات وما يتم إنجازه المواكبة والتتبع، أنا جد سعيدا أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب، سي عبد العزيز التقي. سي عبد العزيز مرحبا بك، وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوة إذاعة الداخلة.
8: بارك الله فيك. شكرا أستاذي، الله يجزك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
0: نعم، إذا نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشن هي أهم التدابير والإجراءات اللي تأخذها الفرع الجهوي للفيدرالية. وعلى ذكر كنحيي بصراحة من هذا المنبر هذا الهيئة ما شاء الله عليها رئيسا وأعضاء على حضورها النوعي وعطاءتها اللي الجميع كيعرفها ولا أرمي لها بالورد. إذا نبغي نعرف إذا سمحت سي عبد العزيز بداية أشن هي أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للدخول المدرسي الجديد.
8: شكرا أستاذ. في البداية لابد أن نؤكد على أمر مهم، هو أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية والفاعلين الجمعويين والأسر
0: والمنتخبين
8: وبالتالي فهي
0: الفاعلين الاقتصاديين وذوي الأرياحية الجميع معنا.
8: صحيح، وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا ومن هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة الجهوي دائما في بداية الدخول المدرسة تكون هناك مواكبة، مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد المجموعة ديال الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار هذا.
0: إذن شرطي الإكراهات والصعوبات نبغي نعرف من خلال تجربتك سي عبد العزيز تقي، ما شاء الله عليك كأب، وبالخصوص أيضا مهتم بالشأن التربوي الأسري بالداخل، أشن هي بعض أبرز الصعوبات اللي كتلقاها الفيدرالية مع بداية كل موسم دراسي؟
8: شكرا. بطبيعة الحال يعني دائما بالنسبة للأسر كيكون واحد الهاجس في الدخول المدرسي، أولا كتكون عندنا واحد الفترة ديال السفر، الناس مسافرة يلا غترجع من السفر
0: والبعد ديال الدخل على المناطق،
8: وثم كيكون عندنا واحد المشكلة أخر ديال التسجيل وإعادة التسجيل والمشكل البعد ديال السكان يعني الساكن مثلا، شي بعض المرات كيكون الإكراه ديال تبديل السكن مثلا كيكون في واحد الحي واحد الحي، وبالتالي كتكون هاد المجموعة ديال الأمور اللي هي جزئية كتأثر شوية على الدخول المدرسي. مع هناك
0: توفير تذاكر السفر كتعرف كيكون واحد ضغط على وسائل النقل لا البرية ولا الجوية.
8: صحيح صحيح. وفي الحقيقة يعني كما كان الحال أنا يعني هاد السنة تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول المدرسة.
0: صحيح.
8: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
0: 17 شتنبير
8: أن التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم، ولكن بالنسبة لنا احنا كجمعية الآباء كنحاولوا ما أمكن أن نكونوا ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ، ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر لأن كيجي واحد الآب منفعل شوية خصك ضروري أن، وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة باش يكون واحد الدخول سلس في هذه المرحلة هذه.
0: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب بهذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
8: صحيح أستاذي. في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي، وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والأب، وكذا كنقولوا بأن راه عاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت، وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والأخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصله للمؤسسة. وكما قلت لك وكرر أننا ننوه بالمعامل اللي كيتعامل معنا السيد مدير الأكاديمية، وكيكون عندنا لقاء أولي في الدخول المدرسي كيعيطوا علينا على أساس أننا نديروا لقاءات منذ البداية باش يعطونا جميع المعطيات.
0: يعني مهم هالتنسيق وهذا التواصل فيها. طيب أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وانت أدرى بهذه الأمور هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في إطار القطاع الوسطي اللي هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي؟
8: شكرا أستاذي على هذا السؤال. وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل عليها الفيدرالية وجمعية الآباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة واحد تهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل أن نحن خطر مجتمعي، وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا خصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد المجموعه ديال التعثرات، واحد المجموعه ديال الانقطاعات، ومجموعه ديال الغيابات داخل المؤسسه. كنكونوا ديك الساعه حنايا يعني مضطرين على اساس اننا نحاولوا ما امكن اننا نشوفوا ديك الوضعيه ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسه، وكنحاولوا اننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك
0: الاكراه. واكيد ايضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي كاع دوك الحالات اللي تقدر تكون انها مشروع ديال الهدر المدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون
8: صحيح. خصوصا في النهايه ديال السنه كنشتغل مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديميه على هذه النقطه بالضبط، ان نحاول ما امكن نحاول ما امكن ان هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما امكن نرجعوهم. للاسف الشديد كاين واحد المجموعه ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقه هو الاباء اللي تيقول لك لا شنو غادير في القرايه خصو يمشي يخدم
0: رغم ان راه كاين الزاميه ديال
8: نعم ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت صحيح. ديالهم الحقيقي ولا المدرسه.
0: صحيح. عبد العزيز ان في العطله الصيفيه في اطار البرنامج ديال العطله الصيفيه ان تخصص واحد البرنامج خارج الجهه لدوك التلاميذ اللي مهددين في اطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد الخرجه ولا الصيفيه في اطار هذه العطله الصيفيه، وكان الهدف منها ايضا خدمه هذا الجانب ديال الحد من الظاهره ديال الهدر المدرسي، واظنها مبادره اللي هي رائعه. طيب اظن فيه جانب عاده تحانيه الاسر من الجمعيات من الفيدراليه ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو ما يتعلق بالدعم. الى اي حد كتساهم الفيدراليه في انها توفر هذا الدعم، لان اساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي ايضا.
8: شكرا. نعم استاذ، بالنسبه للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الاخيره ان هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعه ديال التعثرات في الدراسه ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبه في بعض المواد الاساسيه، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسه التربويه مشكورين يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم الى اخره، الا ان اللي لاحظنا بالنسبه للدعم ديال المؤسسه ان التلميذ ما كيحضرش المؤسسه ما كيجيش ياخذ الدعم.
0: لان على الدعم التربوي
8: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسة. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعة ديال التجارب، في الحقيقة أن غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ أنه ما يكونش داخل المؤسسة. نعم درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة أنه فتح لنا واحد المجال على أساس أننا نستغلوا الأماكن السوسيو رياضية من أجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
0: كفضاء مشجع،
8: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه في

0: ما مشيتي راه كاينه الدراسه، ولكن كاينه رياضه، كاين يعني انك تفوز، وكاين المسرح الا بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه، واتت اكلها الحمد لله. يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس، يعني في المرحله الاشهاديه، ان هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
1: إذن ربح كبير كيكون هذا.
0: ونتمنى إن شاء الله يعني نديروا عملية أخرى بأشكال أخرى مع شركاء آخرين إن شاء الله.
1: على ذكر الشركاء والشركة، مزيان شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبة للفيدرالية، فاش كتبان أهمية عقدها أو إبرامها للشركات مع جهات أخرى؟ لأنك كيف قلتي في الأول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربية والتكوين.
0: صحيح، نقطة مهمة جدا الأستاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية. احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية.
1: صحيح.
0: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج لنا هذاك التلميذ هي الشريك الأول معانا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء آخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه، كنحاول ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحولوه الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا احنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينه المهن والكفاءات، ان هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الافاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبه له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، انهم فاتحين لنا ابواب ديالنا. وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين، حتى هما كنديروا معاهم لقاءات على اساس ان كنقولوا ودي هاد المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب، علاش سد عليهم هنا في المكتبه، ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا داك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل. وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم، اننا نحاولوا ما امكن نقربوا هذيك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
1: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخوا واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البداية الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذن في هذه النقطة شنو رسالتك عبر أثير إذاعة الدخلة؟
0: شكرا بزاف. وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي، يعني أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا، خصنا نحتضن وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم
1: وما نلودوا فقط النتائج.
0: لا،
1: النتائج كتجيب هاد
0: طبعا.
1: صحيح.
0: انا خصني الاطمئنان ديال ولدي يطمئن ليا بان انا فعلا معاه في الدراسه ديالو، معاه انني نساعده، معاه نحتضنه. وبالتالي المواكبه الحقيقيه منذ البدايه، خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسه ديالو، نسولو على الصعوبات اللي كيتلاقاها، يعني ندير علاقات مع جمعيات الاباء داخل المؤسسات، ندير زيارات
1: تواصل
0: ندير زيارات للمؤسسه، نسول على داك الولد، لان المنتوج ديالي الحقيقي وراس مال الحقيقي ديال الاسره. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الاسر وجميع الامهات جميع الاباء ان تكون واحد العلاقه تفاعليه ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الاسره وداخل المؤسسه، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسه. لان
1: وهذا غادي ينفع ويعاون اكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، لان كنكونوا واكبنا شخصيته النفسيه الاجتماعيه التربويه العقليه العاطفيه، باش كي حتى في التوجيه اظن هاد المواكبه هذه كتعاون، بالاضافه الى ان تعزز الثقه ديال هاد التلميذ او التلميذه في ذاته وفي نفسه.
0: نعم، في الحقيقه انا في جميع اللقاءات مع الساده المدراء ديال المؤسسات وكذا، بالعكس كيرحبوا انه الاب ولا الام تجي تسول على ولدها، لان كيحسوا بان كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا ذوك الصعوبات، حتى الا كانت تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل، بان ذاك المؤسسه تفهم بان ذاك

0: نعوض منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر. اذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي انا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الاساتذه ديالكم، جيو بنيه انك باغي تاخذ المعلومه والمعلومه تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. الا ما فهمتيهاش راه الاستاذ اللي مشرف عليك هو من اجلك، من اجل انه باش يصحح لك الخطا ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للاساتذه ديالكم، ديوها في الدراسه ديالكم ولا شيء الا الدراسه. بالنسبه للفيدراليه وجمعيه الاباء دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم. اي صعوبه كما بغات تكون احنا رهنا الاشاره ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبه في التعلم احنا معاه. صح. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسه. احنا ان شاء الله غادي نطبروا على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسيه من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
1: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابيه. اظن الا قدرتي تذكرنا بنتائج ديال السنه الماضيه سي عبد العزيز، خصوصا في الامتحانات الاشهاديه.
0: صحيح. انا نقول لك وسمح لي نسيت في الحق باش نذكر هذه القضيه هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الاكراهات. وحنا كنتعاملوا مع انسان وكنتعاملوا مع صحيح. مع واحد يعني واحد
1: طبيعه بشريه
0: اللي نعم اللي هي حيه. وممكن كاينه اكراهات كثيره وكاين، ولكن رغم ذلك الحمد لله السنه الماضيه تحققت نتائج مهمه جدا على المستوى ديال مدينه الداخله، وكانت النسبه ديال الحسن جدا بالنسبه للحاصلين على البكالوريا يعني جد نسبه متميزه جدا. نقدر نقول لك انا سمعت شي رقم انه يمكن 50 ولا 50 53%. ولكن اللي
1: وعاد النسبه ديال النجاح العام اظن فات 80.
0: نعم. واللي نشهد عليه ان في المؤسسات ذات المقاعد المحدوده ان اولاد الداخله
1: الاستقطاب المحدود
0: ان اولاد الداخله وجدوها الحمد لله.
1: هذا مؤشر على هذا التميز لكي يتم الاشتغال.
0: نعم. احنا في الحقيقه يعني كفيدراليه نتمين هذه المجهودات، وكنقولوا الحمد لله احنا في طريق الصحيح، ولكن نريد الاحسن دائما. صحيح. نريد الاحسن. احنا الامكانيات اللي رصدتها الدوله ديالنا وكنشكروا عليها صاحب الجلاله نصره الله على هذه الامكانيات، وتوفر جميع الامكانيات اللي يمكن انها التلميذ ديالنا يكون متفوق. وبالتالي احنا خصنا غير نتعاملوا ونديروا يد في يد من اجل مستوى ديال التلاميذ ونحسنوا من التعلمات ديالنا.
1: اكيد بصراحة جميع النقاط اللي هي مهمة وكتهم الدخول المدرسي تم التطرق إليها معك سي عبد العزيز، وحنا على مشارف نختموا هذه الحلقة اللي ما سخيناش بصراحة أننا نزيدوا، ولكن طبيعة البرنامج تقتضي أننا زمنيا يتم التدبير ديال الوقت. كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا باقليميه وادي الذهب وسرد واساسا بالداخله؟
0: في الحقيقه كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير ديال الاكاديميه وعجبتني واحد الجمله قالها بالنسبه للدخول المدرسي وبالنسبه للمنظومه ديال التعليم داخل مدينه الداخله وجهه الداخله. الا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد ان يكون فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية
1: وفوق كل اعتبار.
0: نعم. يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيه الأهمية ونوضعوه يعني ندللو الصعاب قدامه من أجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم أن الأسرة لا نجهلها، الأسرة شريك حقيقي لمنظومة التعليم. نعم. لأن هي اللي كيرجع لها الفضل في إيجاد هذا المنتوجات. هذاك التلميذ راه جاي من هذيك الأسرة. صح. وبالتالي الأسرة خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك ولا
1: يعني في إطار التواصل
0: وبالتالي فإنجاح يعني يكون عندنا تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديال
1: طبعا
0: المؤسسة ديالنا
1: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة بصراحة المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاينه واحد النقطة أخرى وهو أن الساكنة ديال نعطيو مثلا مدينة الداخلة فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسة قريبة منها، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر

0: ساعات تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا، لا بمؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الأولي، لا الابتدائي، لا الإعدادي، لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جل من تضافر الجهود ديال. وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلا تبنات وربما خصها شي إضافات، نصبروا عليها لأن دورنا جميع. أولا هي ربح، لأن علاش جات؟ باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا اللي خص الناس يعرفوه. وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي، لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
1: صحيح، شكرا استاذ على هذا، يعني هذه النقطه مهمه جدا. انا باغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بان التعليم هو يعني مسؤوليه الجميع.
0: صحيح،
1: مسؤولية
0: وياتي في المرتبه الثانيه بعد القضيه الوطنيه
1: اذا
0: الاولى.
1: مسؤوليه الجميع، انا ما خصيش نكون متفرج،
0: اي صح،
1: انا
0: كل واحد
1: نساهم،
0: تمام،
1: خصني نساهم. ما حد، انا كنقول بان الداخله مدينه محظوظه في جميع المجالات، منها مجال التعليم. عندنا مؤسسات تعليميه، فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينه راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ، 24 26،
0: ولكن البلايص اللي فيهم الكثافه السكانيه
1: فيها بعض الاكتظاظ. ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسه نبغيو نقلوه للشمال مثلا، تيقول لك لا راه بعيد. هو ما بعيد،
0: ما كيساعدوش.
1: اذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زله.
0: اذا
1: انا واش ولدي انا بغيتو يقرا، خصني ندير واحد المجهود،
0: تمام،
1: خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا، راه سهله ندللوها، سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين، كاين
0: المبادره الوطنيه،
1: كاين المبادره
0: البشريه،
1: يعني ممكن اننا
0: جمعيه الاباء،
1: طبعا
0: نعم.
1: يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلب على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات، والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه، هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه، قال لنا ان السور ديال المؤسسه خصو يكون مقدس.
0: صحيح،
1: فما بالك المؤسسه، فما بالك
0: عندها حرمه ديالها،
1: عندها حرمه في حيث تما كاين يتخرجوا العلماء، تما كاين يتخرجوا الاطباء، تما كاين كيتخرجوا جميع الاطر اللي كتاثر هذه البلاد. وبالتالي انا كنقول الله يجزيكم بخير، اننا نتعاونوا ونكونوا ايجابيين، ونكونوا ان كل واحد فينا كتهمه ديك المؤسسه. اللي قد غير يهز واحد الحجره يحيدها من الطريق يحيدها، ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل ايجابي من اجل ايجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه، وهي قليله راه ماشي بزاف.
0: وهذه الفكره اللي شرتي لنا، بعض الاسر، بعض الاباء والامهات الله يهديهم، مثلا كتلقى كيدار الخريطه المدرسيه ان خصها التلامذه يلتحقوا بهذه المؤسسه، كيجيو دابا يقول لك لا ولدي راه مع اخته تما، راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنيه. هذا الشيء علاش الجميع كيف قلتي انه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين او تنازلات، لان شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراوا في ظروف اللي هي صحيه وسليمه. وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الامور كلها كتيسير. خص التعاون، خص التضامن،
1: التعاون، خص هذاك الاب يفهم.
0: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاونني.
1: نعم صحيح،
0: واش مفهوم؟
1: لا ما نبقوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
0: واي حاجه دار في القطاع ديالنا، شكون الاغلبيه؟ راه هذوك اللي في المؤسسات فيهم ولاد الفقراء، اليتامى، فيهم اطفال عندهم ظروف وتلاميذ. اذا صدق جري، اي حاجه نديروها بكلمه، بمساهمه، مثلا انا مهندس، ناخذ شي مبادره شي مره، نجي ندور على دوك التلامذه مثلا العلميين، ان كيفاش كتعطيو هكا. كان اي حاجه، ابتسامتك راه محتاجينها الناس، دعواتك، صلواتك راه نحتاجها. اذا هنا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن. وما ننسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه للدنيا، واخره بصراحه. وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الداخله كاين الحمد لله هاد الناس، وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبدلوا. عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كاب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا، في معاهد كبرى، في المدارس والمعاهد اللي محدوده الاستقطاب، وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا نحمد الله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للاكمال والافضل وهذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذه النعم ايضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
1: صح استاذي، انا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الانسانيه اللي يمكن نقدموها في ميدان التعليم، هو كنخدموا مع الانسان، كنكونوا انسان. وواحد المسؤوله المانيه سولوها على لماذا تنفقون ميزانيه كبيره على التعليم، قلت له لان قيمه كلفه الجهل اكبر. كلفه الجهل اكبر، حنا راه كنستمروا في انسان، وهذا الانسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا يعني اش غيعني لنا حنايا الارض ولا اش غيعني لنا الحيوط الا ما كوناش الانسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران.
0: صحيح.
1: فنستمروا في هذا الانسان، والانسان هو هذا التلميذ، الا كل واحد فينا دار ذاك شويه المجهود اللي خصو يديرو، اكيد بان غنتغلبوا على جميع المشاكل، وخصوصا في مدينه الداخله ما عندناش بزاف. راه يلاه عندنا يعني تقريبا في الجهه كامله عندنا 41 مؤسسه ولا،
0: وما عندهاش ذاك المشاكل اللي كتكون في العالم القروي. اذا نحمد الله
1: متغلب عليه. اللي خص هو ان كل واحد يقوم بالدور ديالو.
0: تمام،
1: فهمتي؟ هذه راه ماشي يعني بحال اللي كيقولوا غادي نديروا صلاه الاستسقاء يعني غير اللي جا والباقي معفي. لا، هذا فرض كفايه ماشي فرض
0: الجميع. انه
1: هذا فرض
0: بهذا الخطاب التفاؤلي ديال الامل نختموا هذه الحلقه باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام. مشكور ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدراليه الوطنيه لجمعيه اباء وامهات واولياء امور التلاميذ بجهه الداخله وادي دعب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينه الداخله. ومره أخرى نتمنوا الأسر، نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد، الجمعيات، كل واحد كيساهم من أجل الارتقاء بالقطاع في جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية. عدنا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

رجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقة ادارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالي كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوة هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت لك القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

0: بكم إلى عرض الواحدة الإخباري في عناوينه البارزة. المجلس الأعلى للحسابات يحتضن الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بهدف تعزيز أثر الرقابة في تحسين الأداء العمومي. المكتب الشريف للفوسفات يخطو خطوة مهمة في مجال الطاقات المتجددة من خلال أول نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات سيوجه للمواقع الصناعية والمنجمية. الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر تدخل أسبوعها الثاني. الأحزاب والمرشحون يوجهون بوصلتهم نحو مواقع التواصل الاجتماعي مع كل ما يطرحه ذلك من تنامي للأخبار الزائفة وتضليل. وفي ارتباط دائما بتشريعيات شتنبر نطرح في هذه النشرة السؤال حول مدى قدرة البرامج الانتخابية على استحضار قضايا مغاربة العالم. وفي إطار استعمال وسائل الإعلام العمومية من طرف الأحزاب ندرج ضمن النشرة تجمع الخطبي لحزب المجتمع الديمقراطي ونبث مباشرة بعد النشرة تدخلات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي الموحد. السلطة الرابعة بالمغرب تعيش مرحلة مهمة في مسار التنظيم الذاتي للمهنة. الصحفيون يختارون اليوم ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة الواحدة. البداية من الرباط وبالضبط من مقر المجلس الأعلى للحسابات الذي احتضن هذا الصباح الاجتماع السنوي للإنتوساي أو مجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعنية بتقييم مدى ملائمة البرامج والمشاريع العمومية وقياس أثرها على حياة المواطنين. الاجتماع الذي جمع نحو 50 مشاركا من أجهزة رقابية وخبراء من مختلف دول العالم ناقش السبل الكفيلة بتطوير آليات تقييم السياسات العمومية وتعزيز أثر الرقابة في تحسين الأداء العمومي. وأكدت زينب العدوية الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أهمية هذا الاجتماع في وضع الآليات الكفيلة لقياس نجاعة الفعل العمومي وأضافت
1: l'évaluation de la pertinence des politiques publiques.
2: تقييم مدى نجاعة السياسات العمومية هو سؤال في قلب رهانة الفعل العمومي. المملكة المغربية أدمجت نجاعة وأثر السياسات كضرورة جوهرية للفعل العمومي في إطار مؤسساتي وقانوني، خاصة دستور سنة 2011 والقانون التنظيمي للمالية لسنة 2015. وكل هذه الإجراءات يتم احترامها عند تنزيل الأوراش التي يطلقها المغرب برؤية متبصرة من جلالة الملك محمد السادس، خاصة تقوية الدولة الاجتماعية، وأخيرا تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة. وفي هذا السياق المجلس الأعلى للحسابات طور ممارساته نحو افتحاص أكثر حول النجاعة وتقييم البرامج العمومية.
0: وبالحديث دائما عن الأداء العمومي ونجاعة المؤسسات، أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات عن تشييد منظومة واسعة النطاق لتخزين الطاقة بالاعتماد على البطاريات بالموقع المنجمي لبنغرير. المجموعة أفادت أن هذا النظام يتميز بسعة تخزين تصل إلى 125 ميجاوات في الساعة، وسيمكن من تخزين الطاقة الشمسية خلال النهار لإعادة ضخها في الفترات التي تشهد ذروة الطلب. كما سيساهم هذا النظام الذي بلغ قيمته الاستثمارية حوالي 170 مليون درهم في تعزيز استمرارية تزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء وتحسين مرونة المنظومة الكهربائية. داود علوان معه مزيد من التفاصيل.
3: 170 مليون درهم هي قيمة الاستثمار في أول منظومة كبرى لتخزين الطاقة بالبطاريات في المغرب بموقع بنغرير المنجمي. وتبلغ قدرة المنظومة 25 ميجاوات بطاقة تخزين تصل إلى 125 ميجاوات للساعة، بما يتيح تخزين الكهرباء لمدة تصل إلى 5 ساعات. الخبير في الطاقات الأستاذ أمين بن نونة:
4: كلنا عندنا هاتف نقال في جيوبنا، وكلنا كنستفدوا من كونه الواحد كيمكن يتنقل به. هاد الميزة هذه في الحقيقة المنتجين الكبار ديال الكهرباء ما كتهمهمش كونه تكون الكهرباء متجولة، ولكن كيهمهم قضية تخزين الكهرباء في الساعات اللي كيكون الواحد عنده فائض ديال انتاج الكهرباء، والعكس هذا استرجاع داك الكهرباء المخزونه في الحاجيات اللي كيكون الواحد عنده عجز.
3: وترتبط المنظومة بالمحطة الشمسية في بن جرير لتخزين الكهرباء المنتجة خلال النهار وإعادة ضخها خلال ساعات الذروة، ومن شأن ذلك الحد من تقلب إنتاج الطاقة الشمسية وتعزيز استمرارية تزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء وتحسين مرونة المنظومة الكهربائية. عودة إلى الأستاذة من بنونة.
4: وهذه البطاريات اللي غادي تجهز مكتب هذا المكتب الشريف للفوسفات حجمها هو 15 مرة أصغر من المحطة اللي هي جنب هذا سد عبد المؤمن، ولكن هذيك المحطة سد عبد المؤمن كتنفع المغرب كله. أيضا هذا البطارية غادي تخزن الفائض ديال واحد الجهاز شمسي اللي هو القوة ديالو 20 ميجاوات.
3: ويأتي المشروع ضمن استراتيجية سي بي جرين انرجي لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة وتغطية حاجيات المجموعة من الكهرباء النظيفة، وبالتوازي تطور المجموعة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية مواد لبطاريات فوسفات حديد الليثيوم انطلاقا من الحمض الفوسفوري في أفق المساهمة في تطوير صناعة مغربية لبطاريات الليثيوم.
0: اللحظة نفتح ملف استحقاقات 23 من شتنبر، وضمن النقاش حضور مغاربة العالم في برامج الأحزاب وتأثير الأخبار الزائفة بمواقع التواصل الاجتماعي على اختيارات الناخبين.
5: الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
0: مع اقتراب 23 من هذا الشهر، الموعد الديمقراطي الذي سيحدد ملامح الخمس سنوات المقبلة ببلادنا، يبرز النقاش حول مدى حضور مغاربة العالم في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، وما إذا كان الموقع الذي تحتله قضاياهم يعكس دورهم ومكانتهم في المجتمع ومساهمتهم في الدفع بالاقتصاد الوطني. في هذا التقرير الذي أعدته حليمة مرتضي نسمع صوت مغاربة العالم وكيف يرون حضورهم في المشهد السياسي، والأهم حضور قضاياهم في لائحة الوعود الانتخابية.
2: باهتمام يتابع عدد من مغاربة العالم المشهد السياسي المتسم بأجواء انتخابات 23 من هذا الشهر، وبتساؤل عريض حول مدى حضور قضاياهم وتطلعاتهم في البرامج الانتخابية، يراقبون الحملات الانتخابية للمترشحين، كما هو حال الفاعل الجمعوي طارق بنور من مدينة ميلانو الإيطالية.
6: بالنسبة لنا كجالية مغربية فهذا الشيء ديال الانتخابات متبعينها يعني بواحد طريقة كبيرة، يعني ولكن كنحسوا راسنا باننا مقصيين كمواطنين اللي من حقنا ان ننتخبوا مباشره ماشي عن طريق الوكاله، او كتمثيليه ديال الجاليه المغربيه كنشوفوا باننا ناقصه. كيبان لي بان البرامج ديال الاحزاب المغربيه اللي مرشحين راسهم في الانتخابات ما تكونش في التوقعات اللي بغينا حنايا كجاليه. حد ضروري خص يكون واحد عايش هنايا وعارف شنو هي المشاكل كنتخبطوا بها.
2: من ايطاليا الى بلجيكا، محمد الشرادي الإعلامي والناشط الحقوقي المغربي يرى من جهته أن أفراد الجالية يأملون في أن تعكس البرامج الانتخابية قضاياهم وتحدياتهم سواء في بلدان المهجر أو حين عودتهم لأرض الوطن.
7: الأحزاب السياسية مدعوة باش تخرج من هذا الخطاب المناسباتي إلى واحد البرنامج اللي يكون واقعي، إنه راه الجالية اليوم راه أصبحت واحد الشريك حقيقي ورئيسي في صناعة القرار. إذن كنتمناو تكون قضايا الجالية المغربية تحظى بالمكانة اللي كتستحقها في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية. بخصوص تصويت أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالوكالة هي واحد الخطوة مهمة.
2: وفي هذا السياق يرى إدريس رمزي الإعلامي المتخصص في العلاقات المغربية الأوروبية وقضايا الهجرة والمقيم في إسبانيا، يرى أن المغرب يؤكد على دور مغاربة العالم في ترسيخ المسار التنموي، وأن المشاركة في الانتخابات تعبير عن روح الانتماء للوطن.
8: نحن اليوم نتحدث عن ارتباط وجداني وقانوني بالوطن. 5 ملايين مهاجر مغربي، راه المشاركة في العملية الانتخابية ليس إجراء تقني، أو إشهار ديمقراطي، وإنما هو اعتراف صريح بالمساهمة الفاعلة للجالية ونقل تلك التجارب الرائدة لمغاربة العالم للوطن. نحن اليوم سنشارك فعليا، نقولها بكل صراحة، أن البعض والغالبية الساحقة اليوم متواجدون في المملكة المغربية من أجل المشاركة الفعلية المباشرة.
2: ويأمل أفراد الجالية أن تجد قضاياهم المزيد من الصدى لدى المترشحين لعضوية مجلس النواب في أفق حضور فعلي لممثلين عن الجالية في المؤسسات المنتخبة.
0: وعلى بعد أسبوع تقريبا من موعد الاقتراع تدخل الحملة الانتخابية أسبوعها الثاني، وسط تصاعد وتيرة التواصل بين الأحزاب السياسية والناخبين، سواء من خلال اللقاءات الميدانية والتجمعات أو عبر الفضاء الرقمي الذي بات يشكل واجهة أساسية للتعريف بالمرشحين وببرامج الأحزاب. وبموازاة هذا الحضور الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي تبرز تحديات كثيرة مرتبطة بتنامي الأخبار الزائفة والأخبار المضللة وما قد تطرح من تأثيرات على وعي الناخبين بل وعلى اختياراتهم. المزيد في هذا الروبورتاج لأيوب الإدريسي.
9: من الصور والإعلانات للتدوينات ومقاطع الفيديو، كم هائل من المحتوى المرتبط بالحملة

0: الانتخابية باتت تعرضه وسائل التواصل الاجتماعي، وجزء غير يسير من هذا المحتوى أصبح يشكل موضوع تزييف أو تضليل، ما يهدد بتشويش وعي الناخبين والتأثير في اختياراتهم، خاصة مع اقتراب يوم الاقتراع.
1: مع هذا الوقت هذه صراحة ولاو بزاف ديال الأخبار الشائعة ولاو بزاف ديال الصور المفبركة اللي قريبة للواقع بزاف، كيبانو بزاف حقيقيين، اللي ما كانش بنادم كيقدر يرد البال مع ديك الصورة واش حقيقية ولا الذكاء الاصطناعي غادي يعني يقدر تسبب ليه شي مشكل.
2: كاين الاخبار الزائفه منهم، حنا مقبلين على الحمله الانتخابيه، ما نكذبش عليك ما بقاتش واحد الثقه، وهذه حاجه خايبه، لان كل واحد خاص يعطي الصوت ديالو، ولكن الصوت شي حاجه اللي قيمه.
3: كنلاحظ ان هناك اخبار زائفه خصوصا في الايام ديال الانتخابات الشرعيه، حيث اننا لاحظنا ان هناك اخبار يعني تؤثر في القرار السياسي، وهذا تيشوه الصوره ديال السياسه عندنا في البلاد.
0: التحقق من مصادر المعلومات والتأكد من هوية ناشريها، إلى جانب الاعتماد على المواقع والقنوات الرسمية في استقاء الأخبار الموثوقة، خطوات يوصي خبراء الرقمنة باتباعها، خاصة مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي واستفحال استخدامها في عمليات التزييف العميق. محسن الخديسي، الخبير في مجال التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
4: الدور ديال كل مواطن أنه أولا يبحث عن مصدر المعلومة. كثير من الأحيان الاطلاع على مصدر المعلومة يعطيك فكرة على مدى يقينية ومدى موثوقية هذه المعلومة. ثاني شيء اللي ممكن نتعامل به هو كذلك أننا نقوم بالتحقق والتأكد في مواقع خاصة ما يسمى بالفاكت تشيكين أو تحقق من المعلومة، كذلك وكالة أنباء والشركة الوطنية لإذاعة التلفزة. النقطة الثالثة المهمة هو لا بد إذا كانت المعلومة يقينية وذات موثوقية لا بد أن يتم تداولها من طرف أكثر من مصدر.
0: وكلمة القانون في هذا الباب واضحة لا لبس فيها، عقوبات حبسية تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية لا تقل عن 50,000 درهم في حق كل من ثبت تورطه في بث أخبار زائفة أو مضللة كيفما كانت وسيلة النشر.
5: وفي إطار استعمال وسائل الإعلام العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، ندرج ضمن هذه النشرة اللقاء التواصلي الذي قام به أحد مرشحي حزب المجتمع الديمقراطي بالخميسات.
6: أحمد وهنين، وكيل لائحة إقليم الخميسات والماس لحزب المجتمع الديمقراطي. الشعار ديال الحزب في هذه الانتخابات التشريعية ديال 2026 هي المجتمع أمانة. كينطلق حزب المجتمع الديمقراطي من رؤية تعتبر أن العمل السياسي مسؤولية، وأن خدمة المجتمع يجب أن تكون في صلب السياسات العمومية، ويضع الحزب التعليم في مقدمة الأولويات، وتأتي الصحة في المرتبة الثانية باعتبارها حقا أساسيا وشرطا للعيش الكريم. الحزب يعطي أهمية للشباب لأن هو قوة المغرب ومستقبله، كما يولي حزب المجتمع الديمقراطي مكانة أساسية للمرأة المغربية باعتبارها شريكا فاعلا في بناء الأسرة والمجتمع، ويدعم تعزيز حضورها ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحياة العامة.
7: اسمي حنان كراني، عضو ومرشحة في حزب المجتمع الديمقراطي. المجتمع أمانة، وانطلاقا من هذا المبدأ يؤمن حزب المجتمع الديمقراطي بأن المرأة المغربية شريك أساسي في بناء أسرة والمجتمع، وحزب المجتمع الديمقراطي يضع المرأة والأسرة والشباب في صلب رؤيته للمجتمع، ويسعى إلى دعم التمكين الاقتصادي وتشجيع الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. وفي النهاية يبقى القرار للناخب الذي نثق فيه وفي وعيه وقدرته على اختيار المشروع.
8: أنا يونس، أنا عضو في حزب المجتمع الديمقراطي، وأشارك اليوم للحديث على عن رؤية وبعض القضايا التي نعتبرها مهمة بالنسبة للمواطنين، خصوصا في إقليم الخميسات والماس. من بين الأولويات التي نركز عليها التعليم، الصحة، تشغيل الشباب، دعم المرأة، وتنمية المناطق الجبلية والقروية. نؤمن بأهمية الاستماع إلى المواطنين ومعرفة المشاكل الحقيقية التي يعيشونها، ثم مناقشة حلول عملية وقابلة للتطبيق.
9: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
5: نعبر في هذه النشرة من انتخابات أعضاء مجلس النواب إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة. هذا الصباح توجهت أسرة الصحافة والإعلام إلى مكاتب الاقتراع المحدثة بمختلف جهات المملكة لاختيار ممثليهم من الصحفيين المهنيين. 39 مرشحا ومرشحة من مختلف المنابر الإعلامية العمومية والخاصة دخلوا غمار هذه المنافسة التي ستفرز نتائجها النهائية 7 أسماء ستنضم إلى تشكيلة المجلس الوطني للصحافة. ويراهن الجسم الصحفي على هذه المحطة لترسيخ استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة والدفاع عن قضايا الصحفيين المهنية والمادية والدفع نحو تطوير المهنة في مواجهة التحولات الرقمية. المزيد من التفاصيل مع كريمة زحنوني.
10: في محطة مهنية تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لمستقبل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ووسط تعبئة لمختلف المتدخلين لضمان مرور الاقتراع في ظروف تحترم القواعد التنظيمية المعتمدة، تجري عملية الاقتراع لانتخاب ممثل الصحفيين المهنيين بالمجلس الوطني للصحافة بعد مسار تشريعي شمل إعادة تنظيم المجلس وتعديل عدد من مقتضيات القانون المنظم له. محمد بلغازي صحفي.
11: هي محطة مفصلية في المجال في القطاع ديالنا، لأنه عرف واحد المجموعة ديال المطبات اللي درس منها المهنة. على كل حال نساو الماضي ونحاولوا نفكروا الان شنو غادي يمكن يفرج لنا هذه الانتخابات الان اللي كاينه المهنيه. الان مهنه في المحك، فاذا ما تعتقدش الا ما كانش واحد لجنه انقاذ اللي يمكن نكتب نعتبره لجنه انقاذ ينقذ القطاع. القطاع عنده مجموعه ديال المشاكل على المستوى التنظيمي، على المستوى الهيكلي، على مستوى حتى المستوى المهني.
10: ويتطلع الصحفيون إلى إفراز مجلس جديد قادر على الاطلاع بوظائفه في حماية أخلاقيات المهنة والمساهمة في تنظيم

0: خلصنا تقريبا كلها، بقات واحد 10 فيهم اللي بقات الدوزو العام الجاي تعاود نلعبوا على البطوله. الهيكلات باش اللاعب تقول الحمد لله الرئيس واحد الهيكل عن طريق في اللعب في الفرقه في الاداره الجونيور.
1: الإصلاحات الكبيرة التي يعرفها الملعب الكبير بمراكش ليكون جاهزا لاستقبال لقاءات المنتخب الوطني ولقاءات المونديال لسنة 2030 فرض على فريق الكوك المراكشي العودة والاستقبال بمعقله الأصلي ملعب الحارتي بمراكش، عودة للسيد محمد برادة الناطق الرسمي للكوكب المراكشي.
0: الحاج ان شاء الله السيد الخادي يكون لنا واحد النقص لانه الجو طلع في واحد الجمهور كبير جمهور مراكش كثير الملعب الحارتي اللي تيستقبل واحد 8000 ولا 7000 تكون انطلاقه من هذا الملعب.
1: من اهم الاسماء التي غادرت فريق الكوك المراكشي الحارس محمد الجمجمي الملتحق بفريق الجيش الملكي.

0: خلال أول نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات سيوجه للمواقع الصناعية والمنجمية. الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 من شتنبر تدخل أسبوعها الثاني. الأحزاب والمرشحون يوجهون بوصلتهم نحو مواقع التواصل الاجتماعي مع كل ما يطرحه ذلك من تنام للأخبار الزائفة والتضليل. وفي إطار استعمال وسائل الإعلام العمومية من طرف الأحزاب، نبث الآن تدخلات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي الموحد. لكن قبل ذلك أذكركم بأن توقيت رفع أذان صلاة الظهر سيكون في تمام الساعة 1:28 حسب توقيت الرباط والنواحي. تقبل الله صلاة الجميع وإلى اللقاء.
1: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في ذا البارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط يزين الانتخابات النغيت توغان في مدينه النخ 2023 شو تنبير الحلقه نوسا توغاي مغربي للخارج انسان نقلان حاضر انا بديت الروح تا وطنيت غينا ودني تنيت صوتا ديعاون ديمان مدينه النخ سكول نسن
1: زدغ قل الخارج ورغي خادي ليخ قل المغرب اسم التصويت ما غرقغ
0: مش تزمم مقل لو أحل الانتخابات هورتو في ما تحضر مقل المغرب أسن صوت تغيما تستيم شانيون نيزدغن المغرب إتو زمم ودن تقل لو أحل الانتخابات حما دي صوت قوان سنون إينو بغيفون مدن نيزدغن الخارج مي مشا تقل لو كالتتخ إيو النغرة غيف سنينو بغو صوت كشمات غروان سألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنانات ستيم أهدتي للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فوني نوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادي نوب خاص خفيوني ومغرابي إنه يزدغنك الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسونا غراغي في نخينوب إخسا غادي دفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النمي دفورم ذي تصوت قوم زوارو سيس من النس ذي فيرنا دي سلس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي دفوري شا البيرو ياضم ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الشاشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام.
1: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 19.
3: عشتك تمشي الزينة وانت يا رجل مسكين، عشتك اخويا تمشي الزينة وانت رجل مسكين، ما عرفتيش اش داني. هكا الله هكا الله.

0: وهذه كلمة عوسة.
1: أجاك شي أش بغيتي عاوتاني شكاين؟
0: ما بغيت والو، ما غير كتغوتي.
1: واش بغيتي شي حاجة؟ لاش معيت ليا؟ أنا راني ما فيا اللي يهضرها، راسي كيتفرقع عليا.
0: أنت راه غير راسك، أنا عظامي عظامي كلهم فرشخين.
1: إيوا سير تجبد في الفراش وارتاح، وبركة عليك من داك الخنز اللي كتزغم.

0: تجيني الهم ومشاكل فاش غارق.
1: انت بعدا لقيتي باش تنسى، اما انا شنو ندير؟ وجهت امري الله.
0: وعلاش درت لك حتى كتدعي فيا؟ علاش عمرني دعيت فيك انا بشي دعوه خايبه؟
1: انت دعيت فيك، لا يطيح علينا بطل.
0: وعاد قلتي وجهت

0: ماشية والحمد لله. اش باقي بغيتي؟
1: الا كنت فترة ومغدية ومعشية من فلوسي وعرق كتافي، وإلا كنتي كتسمي هاد الكوخ سكنة البراك احسن منه. انت اللي عايش على حسابي ويامي معاك دازت كلها هم وغم وفقر ونحس.
0: هي انا دابا ماشي راجل
1: ولا حتى بنادم، ميكروب موسخ الدنيا ما صالح لوالو.
0: هاك زيد بياك.
1: ايوا خليني عليك عفاك ساكته، وديها بداك السم اللي من الصباح وانت كتشرب فيه، ولا سير تجغدد ولا خرج درق عليا خنشوشك. راني الشوفه ما بقيتش قادره نطلعها في كمرتك.
0: ماخي محمي عليا يا طوالي كرلت سالي هاد النهار. انا كنهضر معاك بالادب وانتي صعره ياك، ما يحسب لك خلعتيني. راه دابا نوض نشت ليك داك الفم.
1: يلا نوض.
0: اسيري الزغبيه سيري، دابا نزف عليك بهاد الكاس.
1: انا اللي غادي نشخشخ عليك هاد القرعه.
0: شخشخي هي القرعه؟ كاع ما داروها الشخوش اللي اليوم بال الرجال الشراغيم عاد انتي. اليوم اليوم غادي نوريك شكون هو خويدر. اجل هنا اجل.
1: طلق مني قلت لك، طلق مني.
0: اجي نوريك قالك طلق مني.
1: طلق مني يا هذا الراجل، طلق مني. هسرع الله معاك.
0: اه ماشي راجل، انا ميكروب قبطي. هاكي زيدي يلا زيدي زيدك واحدة اخرى زيد.
1: وشوك يا فضلا، وشوك يا فضلا، وشوك يا فضلا.
0: يلا يلا طلعي الفلوس اللي عندك.
1: ما عندي فلوس بعد مني.
0: إلا ما عندك فلوس خرجي عليا، درقي عليا وجهك. يلا خرجي.
1: الله ياخذ
0: بيها الحق. واه على شنو درت ليك؟
2: وفيك خير روبيو، وسولت عليك الوالد قال لي انا بنتي في الدار.
3: انت حتى انت داك الكوخ كتسميه دار كتنزع عليا.
2: والمهم سكنة.
3: ايه لا سكنة، كوخ وسط الروضه كتبات مع الاموات وكتفيق معاهم.
2: وبعدها هو احسن من براكه ديال القصدير او لا؟
3: كشتي هو مبني بالرخام لا لك. المهم اش من جديد؟
2: شفتي زينب؟
3: ايوا نسولك انت واش شفتيها؟
2: شفتها ما في حالتها ما يتشاف.
3: اش كتقول اخويا؟ هضر معايا عافاك بالتوضيح.
2: وما عرفت اخويا شكون اللي زرق لي هذيك العين ونفخ لها الشوارب. حالتها لا يرثى لها.
3: ويلي فين شفتيها؟
2: انا جيت عندك وهي خارجه من الروضه، وزرت براسي بحال كاع ما شفتها.
3: ولكن يمكن لخ مع راسك حتى انت لعلك. وديك الساعة بدع فيها وكمل عليها، هذيك هي المناسبة. يا كان شي علاش تفقنا؟
2: ويلي والمرأة مفرشخون كمل عليها. واسمح لي ما كاينة معي.
3: راه انت اللي ما فيك معني. واش كتفلى عليا دابا ولا شنو؟
2: واش غندير اخويا روبي؟ اش غندير؟ السيدة ما عرفتش شكون سلخها، نزيد نعطيها سلخة نقتلها.
3: شكون قال لك قتلها؟ ازرق ليها العين الأخرى وهرب وخلينا نكملوا شغلنا مع السيدة الأستاذة نادية.
2: ولكن الزلقة راه عامرة، وإلا تبعني شي حد قبطني. يلا وفكر فيه شويه روبي، فكر فيه. الله يجزيك.
3: وفكر في راسك انت وليلي، قلب شي لاخر. واش انا كنقول لك اجدي وانت كتبرش عليا؟ ايوا امتى زعما بغينا نمشيو لهاد الهولندا؟ لا عليك.
2: ايوا كلشي مع المناسبه.
3: ايوا هاد المناسبة.

0: احمق ولا مالو؟
1: انت كتشوفي اختي وفاء، انت كتشوفي هاد الحقره؟ عييت عييت من هاد الدنيا.
0: لا لا لا لا لا، هذا ماشي بنادم، هذا وحش. هذا باقي شي حد كيضرب المراه، هذا خصو يتربى، هذا خصو اللي يعلقو يعطيه 100 جلده حتى يولي ظهرو طم من كرشو.
1: شكون غادي يربيه؟ شكون؟ مصيبه وتسلطت عليا، ما عرفت كيفاش غادي نتفك منه، ما عرفت.
0: ساعة نزلي على باباه بشي طاو ولا مقراج، فرش خيلو داك الراس وزيديه دوخة على دوخة. اويلي اويلي عليك يا الضحكة، جري بناتك وخرجي والهلين نفس عليه.
1: ما قديتش هذا ما يكونهم فاشلين عليا.
0: مزيان والله لا مزيان، تبارك الله. وكليه شربيه شريليه ما يشرب، كسيه كميه معهجات، وفي الخر يشدك يدير فيك هاد الشوها يزرق لك العينين. ايه تبارك الله علينا،
1: ما قر فيه خير مسخوط الوالدين، بغى غير ما ينتف، ما كتهمو حتى حاجة. حرت ودقت بيا الدنيا، وليت كنشوف هاد لاف ظلام.
0: حسن عوانك زينب، باز اختي باز، هادشي اللي قاستي مع هاد الوحش فات القياس. تعدى الصبر، هذا راه الجهاد الكبير في سبيل موسخ، شمعت عيف هاد الكلاب. شنقول لك؟ الله يدير لك تا ولد الخير.
1: امين. ما عندك شوا فاشيد هنا ولا شي بومادا نطلب بها وجهي؟ الله يتفش من هاد النفخ.
0: زينب بومادا ما عندها باش تنفعك، نفخ الزرقيه ديال العينين راه خصهم على الاقل واحد 10 ايام عاد يبراو.
1: 10 ايام
0: وشنو يسحب لك؟ الوجه كله زرق ومنفوخ، كيفاش غادي ديري دابا تلاقي مع شكيب وانت في هاد الحاله؟
1: هاد الشيء فاش لقيتيني كنفكر.
0: اعطيني الرقم التليفون ديالو نتصل به دابا، ونعطيه العنوان يجي لعندك يشوف هاد الحاله كيف دايره. الله يبان لي شي حل. هو
1: وزعما
0: ما كاين حتى شي مشكل، يجي مرحبا به. بيني وبينك زينب راه هادي هي المناسبه في الترقي المسامر مع قويدر، غبري على صحته، فكري في ولادكم مستقبلهم، هذه آخر فرصة عندك صاحبتي.
2: أنا سي شاكيب، إلا أنت أخويا ما عندكش غرض زورنا، أحنا نزوروك.
3: لا سي عزيز، هاد النوع ديال العتاب ما بيناتناش، تفضل جلس، مرحبا بك.
2: شكرا، ولكن أنا بغيت نعرف السي شاكيب علاش ما جيتيش شرفتيني نهار العرس ديالي؟ وزعما انا جيت لعندك حتى لهنا برجليه وجبت لك الدعوه ديالك، اش وقع؟
3: ما وقع والو عزيز.
2: ايوا علاش اخويا خليتينا مشوشين؟
3: راك عارف ملي ما تتكونش لقانا حتى حاجه ما كتحلى ليك، نفسك كتضايق منها. وما تديش عليا، راك عارف طبعي كيف داير. المهم مبروك عليك وعلى سلوى.
2: بارك الله فيك. وكيف قلتي ما بين الاصدقاء ما كاين عتاب. يا وانت كيف دايره احوالك؟ اش من جديد؟ فين وصلتي مع الكتابه؟
3: تقريبا انا في النهايه، ما بقى والو والقصه يتم النشر ديالها. انا دابا بصدد تغيير بعض الفصول ربما فيها احراج للمتلقي.
2: بالتوفيق ان شاء الله. وكان شي اخبار على زينب؟ لاباس عليها؟
3: نقولوا لاباس، واخا الامور شويه ماشي عاديه.
2: ماشي عاديه؟
3: شي مشاكل بسيطه خصها وقت للتفكير.
2: ايوا اسمع اخويا، الا كاين فاش نساعدك انا موجود.
3: شكرا خويا عزيز، ما كاين لاش تكلف راسك.
2: ما كاين حتى تكليف، بالعكس انا غادي نكون فرحان الا مديت لك يد المساعده. حنا راه اصدقاء شكيب، واكثر حنا خوت.
3: كان عارف تقديرك ليا عزيز، انما الان بصراحه مازال ما واقف على شي مساعده ديال شي حد. اسمح لي اسمح لي اخويا. الو
4: الو الاستاذ شاكيب.
3: اياه شكون معايا؟
4: هادي وفاء صاحبه زينب. سمح لي سيدي لبسلت عليك وعيطت لك، ولكن الموضوع راه شويه معقد.
3: ياك لاباس، موضوع ديالاش؟
4: زينب سيدي عيانه بزاف وحالتها مكرفسه، جات لعندي هربانه من قويدر، وقلت انا نعيط لك ونقولها لك، راه هي اللي عطاتني التليفون ديالك. واش الا كان ممكن يمكن لك تجي تشوفها؟
3: اياه معلوم، فين هي دابا؟ فين؟
4: عندي في الدار.
3: اعطيني العنوان.
4: انت اسمع، زنقت ياسمين، عمارة 7، الدار رقم 10.
3: هي عمارة 7 الدار 10 ياك؟
4: اه.
3: شكرا، انا جاي دابا. خويا عزيز غادي تسمح لي نتشوفوا من بعد، واذا انت فيك ما تسناني هنا بقى حتى نرجع.
2: لا لا لا لا، من الاحسن نمشي معاك الا ما عندك مانع.
3: مزيان اخويا، اجي معايا. يلا
5: قويدر قويدر قويدر اخرج لهنا، كتسمع؟
6: اش كاين؟ من على هاد غوات؟

0: سي شكيب اش وقع ياك لاباس ياك مازين عملت شي زبله؟
1: اسمعني مزيان وحل ودنيك الا كنتي بنادم. راني كنت قبل ما نجي لهنا غادي نعلم بيك البوليس، ولكن هاد المره التقيت فيك الله.
0: علاش سي شكيب اش عملت مولك الله؟
1: ما لقيتي لا نهي ولا منتهي. اش قال لك راسك؟ الدنيا صعيبه ما كاين حكام.
0: والله ما عارف كلاش كتهضر الاستاذ، غير فهمني الله يجازيك. راني
1: هذيك اللي تكرفتي عليها الحيوان اش تكون؟ ماشي بنادم
0: حيوان. والله يخليك يا استاذ دار السباله، الاحترام من الواجبات.
1: واش اللي كيتكرفس على النساء كيعرف معنى الاحترام؟
0: شكون في النساء؟
1: زينب الا ما بقات عشره وما ودا بيناتكم عطيها حريتها. علاش الظلم؟
0: اسيد الاستاذ راه هادي 10 سنين باش عطيتها الحريه ديالها وهي ملصقه فيا بناتها، وثق بيا الاستاذ راني ندمت على داك الشيء اللي عملت معاها. راه غير الشيطان اللي عراه الله هو وداك البليه الله يعفو هما سبب المصايب. الله يجيب العفو وينجينا وينجيك من عين بنادم.
1: العين على هاد العيشة اللي عايش الوسخ والمسخ الله يستر. علاش غادي يحسدوك؟ علاش
0: هكداك وحاسديني؟ حاسديني على اللي ربي مسخر لي في هاد لاله زينب. لاله زينب هي اللي هزانها وهي اللي قايبه بكل شيء. انا ما بقات عندي صحه.
1: اياه والجزاء اللي تستحق منك هاد لاله زينب هو تكرفس عليها.
0: حاشا هذيك غلطة عمرها ما تعود. أسي شاكيب أنا عارف فيا الحق ومستعد نخلصه عمر.
1: إيوا على هذا الأساس أنا موجود لأي حل يكون في صالح الجميع، وبالخصوص لهذوك البنات البريئات اللي جنيتي عليهم.
0: عارف اللي كاين أستاذ، راه خيرك مغرقنا الله هو اللي غادي يجازيك.
1: المهم أقويدر ملي غادي نلقى الحل غادي نعاود نتصل بك ودير عقلك.
0: أسي شاكيب التوب اللي فصلتي لينا اللبسوه.
2: اهلا اهلا بلادية. وي كيف درتي يا اختي؟ عندك خاتم الحكمة عاد هضرت معك في التليفون، خليتي الخدمة وجيتي خف من البرق.
3: خليني ندخل بعدا رانا سخفانة.
2: ايوا دخلي دخلي. اجي اجي اجي نجلسو هنايا.
3: تلقيني يا سلوى، راني خليت الخدمه معرمه عليا. اش من خبار جديده؟ هذا اللي مجد عليا
2: ديك المدلوله ديال زينب. ما نعرف شكون يا لاله اللي تكرفس عليها. وجهها الله يستر كله منفوخ وعينيها زراقو حالتها حاله.
3: ساهل
2: هادشي اللي قال شاكيب العزيز، مشاو خرجوها من شي دار ديال شي صاحب زال عند الطبيب.
3: تبارك الله عليك الروبيو.
2: اش قلتي؟
3: لا ما قلت والو. اكملي ليا وشكون اللي دار فيها هاد الشفايه؟
2: اي والله علم اختي.
4: كنتم في الاستماع الى الحلقة 19 من المسلسل الاذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، اكرام البصري، عبد اللطيف هلال، محمد خدي، جمال بن شيبة، سعاد خيي، نجاة الخطيب، حميد ديان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد ديان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

فقط تجبرنا حدبر من يكرم بنيته لا قد تجبرنا حدبر.

0: Dan
1: Aku tidak makan di dalam hidupku.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثير اللي غادي نخصوه الموضوع. أكيد عنده قيمة كبيرة جدا حينما نتحدث عن الموروث الثقافي الحساني، هذا الموروث الغني بقيم، غني بإيقاعاته، غني بشعره وفنه. ولكن حلقة اليوم نظرا لطبيعة ضيفي فلنتكلموا إن شاء الله ربنا على أزوانه والموسيقى الحسانية، وأنا جيت سعيد أنه يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الداخلة سي صعيدي حسن الحاتم، لأنه شخص مهتم بأزوان وبالموسيقى الحسانية على مستوى إيقاعاتها وأوزانها. وحلقة أكيد إن شاء الله كان وعدكم في بدايتها أنها ستكون مفيدة، لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة الواعدة، يكننا نحافظ على هذا التراث الموسيقي الحساني الغني. سي صعيدي مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أحمد، أشكرك وأشكر البرامج. نتكلم عليك عن اشتقاق النوعية بعد قاعد تلوين الموسيقى.
2: نعم تفضل.
3: هذه الموسيقى الحسانية هي نقولوا ما صنعته البيضان والسودان الأبارقة ومعهما جانبتين إلى ثلاثة، جانب البيضة يقولوا لها وجانب الكحلة وجانب الجنيدية وجانب الكحلة هي الأولى صنعت على السودان. جامبة الجنيدية هي تقريبا نقول احنا الغنيمة، القنداية اللي يغنم وهي مسمية على الغنيمة.
2: نعم.
3: هذه الجوانب تشتمل على أشوار ونحاية. الشور هو باش نسهل للمستمع الكريم بالحسانية.
2: نعم.
3: ديني دانا والليل اللانا وسراغة كاملة شمبانا ودانا اللدانا. النحية هي بيت الشعر العربي، كيف لا نقول رأيت بيت اللي ينحيه المطرب وينقال فيه القوافي للمجفان.
2: جميل.
3: كيف إن لي مولا كريما لم يزل يرعى ودادي، كلما زدت ذنوبا زادني من وأيادي، قط نهار تكررتني لحزن بالغيد أم أولادي، أصل مرة أنا مكذبني ومر مليت كرادي، والله إلا راد الجوال ما نصلك عزة عرادي وأولادي، ويخلوها زاد أولادي لأولاد أولادي.
2: الله يحفظك. طيب تكلمتي سي صعيدي على صنعة البيضان والسودان، أشن هي جنب الجوانب حسب المقامات دائما في سياق أزوانة والموسيقى الحسانية سي صعيدي؟
3: جيد. حتى أنواع الجوانب حسب المقامات، والمقامات هو نوعية من الأشوار والنحاية والهول المنطرح. الهول المنطرح هو اللي ما فيه النحية ولا هو شور، ذاك هو الهول نقول المطرح. وتسمية الفنانين لهذه المقامات هو مقام كر وهو ظهر كر، ومقام سيني هو الثاني، ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. برجع لهم.
2: أيوه.
3: كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت هم ثمانية.
2: طيب سي صعيدي، لكن هذه هي أنواع الجوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية. كم يفوت يجيوه والمطرب من المدة ديال الهول اللي كيأديه؟
3: جميل. حتى المدة العادية للمطرب من قد راحته هو، ياك يجي الهول كامل. هي ساعة. ليش الساعة هي اللي يستكع عليها البناط 60 دقيقة أكثريتهم.
2: نعم.
3: كاين من البناط اللي يستكع على ساعة ونص، وكاين من البناط اللي يستكع على ساعة. ساعة هي راحت المطرب.
2: نعم.
3: أيوة. ليك الساعة مقسمة على 7 مقامات والله 8 كلها ينعطالوا قرعتهم من ذوك تعرف دقائق اللي يكوماتي.
2: نعم.
3: ويلا مقام يجيبوا في المقام يجيبوا المطرب يجيب فيه شور ونحية، كل مقام يجيب فيه شور ونحية، وهو ما يزيد على ذلك برخو الغناء وتعجيله. المغني يعجل الغناء. تعرف ويرخيه، لأن

0: فاني لك أنا.
1: الله الله، الحقيقة الأشوار لا نديروا منهم واحد ونشوهدوه، والآخرين هم اللي لا كلهم شاهدوا، لا نقولوا أنا واويل، أنا وال هو عند بالحسانية ولاد معود لهم الحاسي ويقبض يجيب الرشة والدلو ويربط زايل ويسقي عليها الحيوان.
0: نعم.
1: ذاك اللي يقول الجمل يجبد الماء هو أنا وال.
0: آه.
1: أول أشوار سماه على ذاك النوع من من من من الأحوال.
0: نعم.
1: هو أنا وال لملس، يقولوا هم أنا وال لملس، يقول واحد فيه والفي دمعتها بالتجلاج تبانت روري ما سكنت راعي ذوك ذنوبك الحاج اللي قاعد تبان فقعد دنا دنا دنا دت. هذا قالوا انا والد ملس. كاين شور ثاني قالوا المرير، وكاين شور قالوا الشطان، وكاين شور قالوا التغاميس، وكاين شور قالوا الساس، وكاين شور قالوا قتمار وشاهدوا.
0: طيب إذا كان هدوهما أسامي الأشوار، أكيد كيف تعرف سي سايدي وانت أدرى مني أن الرقيس جزء من ديك اللوحة الموسيقية اللي كتقدمها الفرقة الموسيقية الحساني. أشني أنواع أسامي الرقيس؟ وإحنا كنتكلموا دائما في إطار هذا الجانب الفني الموسيقي، وأكيد أن الرقيس اليوم دخل في الكوليغرافيا، ولكن اللي بغي نعرف منك أشني أنواع أسامي هذا الرقيس؟
1: زين حتى جميل. هذا الرقص الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس أصلا.
0: نعم.
1: هي رقصة الشرعة يقول، ورقصة البليد اللي بالشور، ورقصة جاكوار. جاكوار تعود ترقصها كما مرة ترقص على المرأة وتقبض كاسين وتملى كاس الأقب واحد قاب، كاس الأقب واحد قاب ديك جاكوار. ورقصة قيرة تعدل بصلحة ويعدوها دائما الرجال وبالدوران وبصلحة، اللي هي رقصة قيرة هذه. كاين رقيص راك سنقلها التمازير، والتمازير هو تعاسير، يعود الرقاص يعود واقف ويجب بنص الفوقاني قاضي ينتهي من الشطران ويرفع على قب كأنه حد عاد يعاصر. كاين التقلمين، رقصة التقلمين يعود الرقاص والله الرقاصة تقلمة، يقول لك هز القلمونة تعود هي شوية القلمونة اللي علم عضق عليه راسه
0: يديك القصة اللي كتكون
1: تحرك من فوق تعود ترقب وتقوم خرسة كبيرة قال من القلمين. كاين التنسفيل، لا ولاد يتنسفل كرعيه ويرقص كي زايله مقيدة يتنسفل هاك. كاين تشباح كيف لازم الشباح بيجي بالحالة. هذا هو رقص كل رقصة مسمية. كاين رقيص بالحرق معروف عند العليات، وكاين رقيص بالدبوس يرقص ورا الرجال، وكاين رقيص بالتصبع يعود يفتح يديه ويصبع.
0: جميل. واكيد سي سعيدي ان كل رقصة عندها طرقها، عندها طقوسها، عندها شروطها. طيب ما القدو اليوم نتكلموا على أزوان أو الموسيقى الحسانية، ما ذكرنا أهم الآلات الموسيقية الحسانية، أكيد فيها التقليدي وفيها العصري.
1: صحيح.
0: إذا سمحت سي صعيدي بداية تعطينا أسامي الآلات الموسيقية الحسانية ونبدأ بالتقليدية منها.
1: جميل جدا. الحقيقة الآلات الحسانية هي الآلات القديمة والحديثة.
0: أيه.
1: الحديثة كل معدلة من المعادن كيف جيتار.
0: صحيح. وهذه عصرية، هذه طارية على
1: طارية على على الموسيقى.
0: نعم.
1: وكيف مثلا البيانو هذا
0: جاز. أيه.
1: هو اللي يخبطوا به المقامات كاملة.
0: والورق وكيف
1: الورق
0: الورق.
1: تماما والورق وقلنا جيتار والورق والبيانو هذا.
0: صحيح.
1: هم الآلات المصنوعة الحديثة.
0: إذن بالنسبة للتقليدية الآلات الموسيقية الحسانية التقليدية الأصيلة
1: بيك نقول لها تيدينيت.
0: أيه. تيدينيت شنو بتاع تيدينيت؟
1: تيدينيت هي عود تعود قدحها مستطول كي الحوض.
0: آه.
1: الاستطويل و و و و و و و و وتارها أربعة.
0: آه.
1: تشبطن ثنتين لهم السلوك والمهارة اثنين.
0: ومن يخبط هاد تيدينيت؟
1: الراجل الخاص المرة ما تعود
0: خاصة بالذكور.
1: خاصة بالذكور.
0: آه.
1: واردين اردين خاصة بالعليات. لأنه يندل على عدد القدح السلاي اللي واردين. والحفرة اللي فيه ينقال هو.
0: آه.
1: وبعوده ومغطي من فوق اللي هو الطبل.
0: وهذوك الأوتار ديالو مناش يصوبهم سي صعيدي؟
1: سلوك بلاستيك.
0: آه.
1: لا سلوك بلاستيك عادي يا غير بصيفة. هو له يعتقد فيها 12 وتر.
0: آه.
1: 12 سلك
0: عدد الاوتار اللي كاين.
1: عدد الاوتار.
0: نعم.
1: يا وجههم تيقواس شكلهم واحد في الغرض يا غير مطاولين.

0: يختلف الصوت في تصويت الآلي اللي هو هو الحفرة اللي وسط أردي. قالوا هو هذا هو أردي.
1: وعلى ذكر تيدينيت قد سمعت أن في واحد تيدينيت حجمها صغير وفيه لا وتر واحد
0: حسب اختيار المطرب.
1: إذا
0: بغى يدير وتر واحد، إذا بغى يدير اثنين، بغى يدير ثلاثة، ذاك هو اللي باغي. كاين الطبل، الطبل بس يطيع جل ملبس به سلاي ويرد.
1: طيب أكيد سمعت قد سمعت سي صعيدي وأنت غادي تشرح لنا أكثر والمستمعين أن فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي ما عاد تستعمل، شنو هي الأسباب؟ في الموسيقى ديال أزوان كانت فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي كانت تستعمل في واحد الزمان، ولكن بحال كأنها انقرضت اليوم، شنو هي الأسباب وشنو هي بعد قاعد الأشوار؟
0: جميل جدا والله. الأشوار اللي على أزوان كيف قلنا قبيل ونقول للمستمعين، يعني عن أول ما وعد لنا صوان الجامع الكحلة والناس اللي خابرين فيها اليوم مشاو كاملين. سبحان الله العظيم كيف المطر الشداتي ولا بو قرن
1: ومشا معهم
0: كيف سيد أحمد البكاي ولا هو كيف هو لازم يدح الكهولة. ذوك الكهولة اللي مشاو معهم الأشوار القديمة هذا الناس اللي صغار منهم قليل عنك تشبر منهم واحد يسجل بهم يدير فيها الأشوار اللي هما
1: وتكد تعطينا ساميهم هذا
0: الأشوار. والله والله والله خالق شورن قالوا القميص اللي قال القميص وتوف، وخالق شورن قالوا التقرين، وتقرين كلمة سودان وكاين شورن قالوا الرج. الرج تعرف حسانية ولاد مرج بين الناس. وكاين القيام شورن القيام، وكاين السيق وسمع السيق هذه الوليات
1: هذيك اللعبة الشعبية.
0: وكاين الكلاب شورن قالوا الكلاب، وكاين شورن قالوا القرين. هذا كامل المطربين يسموه كيف يبغوا.
1: وفي قيفان سي صعيدي
0: يتكلم واحد يقول يشكر واحد يشكر واحد على خبرته الاول، يقول له تخبط الكلاب بلا عتيك، وتخبط في الهول خبيط سيق، وتخبط القرين بالطليق فيه الشعر الأساس، تخبط القميص وتقرين، تخبط القيام خبيط زين، تخبط الرجل أهلين وزوانك تخناسوا فما قدوك فهم زين زين مالي تنقاسوا، تخبط غراس بلا نزاع جبتوا وتجيب جناسوا شعر غيرك في الحق رابط راسي غراسوا.
1: الله لا يبكمك ما شاء الله عليك. كان حييك إذن باسمكم مستمعي الكرام، أشكر ضيفي الكريم اللي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليه قدم واحد معلومات مفيدة بالخصوص الشباب الصاعد الواعد اليوم، يكنه يكون على معرفة بالموروث الثقافي الحساني لا سيما في شقه الغني جدا في إيقاعاته وفي مقاماته اللي هو أزوان والموسيقى الحسانية. إذن باسمكم مستمعينا الكرام أشكر ضيف الكريم سي صاعد حسن الحاتم اللي استضفناه بصفته مهتم بالموسيقى الحسانية أوزانا ومقاماته ما تظهر أي فن الهول بشكل عام وأزوان أي الموسيقى الحسانية. كنشكره على كل ما تفضل به من معلومات، وغادي نكون جد سعيد أنه يكون إن شاء الله ضيفي في حلقات قادمة وفي مواضيع أخرى، لأنه مهتم بالموروث الثقافي الحساني. لكم خالص تحيات أحمد العهدي ونعيمة أبدار كطاقم لهذه الحصة الإذاعية.
2: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News الخبر اليقين من المصدر.
3: بركات غلا برنامج تيزين غياد اللي زين في الانتخابات اللي ردي تيوسكار في مزيرتنا اسن 23 شو تنبير الحلقة نغسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت اصدار لانتنية صوصن او سنغيمان مزيرتنا زغولنسن
4: تزبغغ الخارج ورصدار غادي ليغ المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
3: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسنو صوت تزدار ما تسيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش دي صوت غ البلاس النون إنو بفل اللون ميد اللي زغني غ الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را فلاس نينو بغو صوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين والي تستين التيلي شارجات لوكال وكان لما زنت والي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي اللوكال اي الرئيس اللي بيرون صوت باش دي يسان ماز لوكال صحنيت
5: إيش دولي رفلات نغينوب إخصا دي فاريل بيرونو صوت النغ
3: أرد دايما إغيد فارو لان تاني لبيرونو صوت لمود فارم أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغيادي سلسلة كارت ناسونال النس أرد غيل ميس راس طوريخت اللوكالت إدلا كارت ناسونال النس إي صوت غلب راس النون إغيد فاري كران لبيرو يادن أرياك لا كارت ناسونال النس التوريخت اللوكالت إي صوت غلب راس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازير النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش تزيك سمازلت الناس القدام

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخير اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
5: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
6: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطية.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقت النغ نتهم الانتخابات نغيرين دي تموعة النغ أسن 23 شو تنبير أس ديواني تين اتهمي مغربي الخارج ماني مجان ربدت تيرين حضان سر روح وطنية زمان ولد نهنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تموعة النغ زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: ما تجلم دي لو أحل الانتخابات مشاو غاهم بور وقت التريم دي المغرب اسم تصويت ثم ما اتخذام شاني جني زان دي المغرب ويتسجل ورات نتدي لو أحل الانتخابات باش تصوت قمشان نوم ويناب خاهم ايو دان نزدغن دي الخارج ما مش غاق قني الوكالة تانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت اذ فمغل من الصال الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين ونيتي خدام وشتيل الشارجة من الوكالت اواني سكمتي وني خاوم غينوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بخوري جني زم مادي نوب غار خي جنو مغربي نيزان دي الخارج سمانعيا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا التنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيس من النس عوان يدي الساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريخ تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريخ تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تضوط النوم وادر وقت النغ أنصوت مرة فشطويت موطن غزات

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: الحمد لله سي حميد، اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: سوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: صحتك في دقائق.
5: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إن حالة انخفاض السكر عند الشخص السليم هي تنتج عن العديد من الأشياء، منها اتباع نظام رجيم غير صحي، فهذا يرهق الجسم ويسبب الشعور بالتعب، تناول الأطعمة بكميات قليلة وفي أوقات غير منتظمة مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، القيام بممارسة الرياضة بكثرة، وكذلك بسبب تناول أدوية كثيرة. تناول بعض الأدوية التي تعمل على حدوث خلل في مستوى السكر مما يسبب في انخفاض السكر، شرب الكحول بكثرة وبسبب الإصابة ببعض الأمراض التي ينتج عنها انخفاض السكر في الدم، ومنها أحد الأمراض المتعلقة بالكبد وأحد أنواع الأمراض السرطانية. أما عن أعراض انخفاض السكر عند الشخص السليم فتتمثل في عدم الرؤية جيدا والشعور بالتشويش، زيادة نبضات القلب، الشعور بتقلب المزاج بشكل مفاجئ بالإضافة للعصبية الشديدة والمفاجئة، الإحساس بالإرهاق والخمول والتعب دائما، شحوب الوجه وتغير لونه للون الأصفر، عدم القدرة على النوم بالإضافة إلى الشعور بالصداع، الشعور بالتعرق بكثرة وحدوث رجفة في أطراف اليد. أما عن الطرق التي تساعد في تجنب انخفاض السكر عند الشخص السليم فنذكر منها شرب نصف كوب من أي نوع من أنواع العصير مع تحليته بالسكر، تناول ملعقة كبيرة كل يوم من العسل والتي تزيد من الحديد والسكر في الدم وتقلل من احتمالية التعرض لانخفاض نسبته في الدم، تناول التمر أو تناول قطعتين من أي نوع من أنواع الحلويات، ممارسة التمارين بشكل منتظم وتناول الفواكه والخضروات وأكلات بها بروتينات. ودائما نؤكد على ضرورة استشارة الطبيب في حالة عدم اتزان نسبة السكر في الدم للشخص السليم، لأن ذلك قد يكون ناتج عن اضطرابات جسدية أخرى لم تكن في الحسبان. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
4: صحتك في دقائق.
6: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالطنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة، العائلة تنجح وبلادنا تربح.
2: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة، ذاك علاه يالطنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالطنا نعرفوا ولا من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطره بقطره خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا لغده.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربه ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونتخيروا بكل مسؤوليه.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته. ياك رحلتنا تخوض زينة
7: حق بعد يا الرئيس.
6: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته. المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة يالت كل حد يعود قاد بها.
7: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطره بقطره خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا لغده.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربه ديما مع بلادنا نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونتخيروا بكل مسؤوليه.
5: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
6: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
7: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
8: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
9: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
5: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، شحال كنت انا انا غلط فيك، وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بيه شحال كنت انا انا غلط فيك، وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بيه شحال كنت انا

ولا نويت عهدك طحلو بكشفك الطيارات. غلطتني غلطتني.

0: علمني
1: علمني
0: علمني
1: علمني
0: حب الخيل جميع
1: الناس
0: هو علمني
1: علمني
0: علمني
1: علمني
0: حب الخيل جميع الناس.

لي طقه وحته ذنب الحياه بلا محبه بنيان

0: الكلام وخدعت قلبي اللي امن بيه
1: امن بيه.
0: اشحال كنت انا انا غلط فيه
1: غلط فيه.
0: وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بيه
1: امن بيه.
0: اشحال كنت انا

0: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديالها في المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: شرابي Ladies and gentlemen from Morocco, Hajim Amour.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نعطي 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
6: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: في رياضي الأدبي الحسن.
1: تعديد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. ما زلنا معكم في رياض ومروج الأمثال الشعبية، وحقيقة لا نقول لكم مثل نركبوها على هذه الكلمة، عن هذا بعد اللي ما صبر وينفضح، هذا المثل يحس على القناعة وعدم استجداء الآخرين. هو اللي يقول فيه الشاعر: حادث طلب حادث شيلك ينفضح، ويعود بلا مان وانت على اللي ما طلبك حح، يا انا لله غضبا. عندنا مثل اخر يقول: الدهر رقاد وشين. ونفس له انت ايضا لا واحد من الامثله نسوق معنى الاخر، ينضرب للصبر على حوادث الدهر وتقلباته. وعندنا مثل اخر يقول: الشاري الدون بالهون، قايل عنه غاب وهو مغبون. هذا المثل حقيقة فيه نوع من التربية لأخذ الحيطة والحذر. في المثل اللي دور الشخص اقتناءها، هو اللي يقول فيه الشاعر: ما دورت الزايد منه دون خفت الشاري بالدهن. بالهون يدور الشك انه غاب حد وهو مغبون. وعندنا هاي دائما تخلق له لا حد، مثلا غاب حد في الشراء ولا البيع، لا حد مدوخ، وهو هي اللي نجيبه في المثل نقول مدوخ. ينضرب لمن شعر بدوار أو صداع أو ملل لفقدان دواء أو مادة يستعملها. المقصود به هون هو أدواخ الشاي، يعني نقول لا عاد ما تيجي قبل الراس والله تسويك والله شذاك نفته. يقول فيه الشاعر: ما نشرب كون في كاس واخ، ماني متعلم باد واخ، الملهى عندي ما مساخ، عندي براد اصبعي منتي ما هم مسباخ، قاعد بينات ارباعي. هذه عندي براد اصبعي، احنا عندنا مقاييس كانوا اصلا عند الفيضان نقولوا براد ثلاثي وخماسي واصبعي وتساعي، وهذا يعني نوع من المسائل للناس اللي هي اللي ينصب لها من نوتاي. يقول فيه: واحد براد ثلاثي ملاه لا نترو، على مال ورازي والمفتول وسكرو. حتى براد سباعي هذه يعني صب لسبع ارواقيش. وعندنا مثلا نقولوا: اح كبيره فيه كرشي بعد. ينضرب لمن لا يكتفي باليسير. فيه يقول الشاعر: براني وراكم نمشي، في الناس مسمع وذنيكم، جيت مكبر فيكم كرشي، قايل شي ثمين عليكم. وعندنا ايضا مثل يقول: احذاك بعد فباس اربى من حلمه، ينضرب في البطء. وفيه يقول الشاعر: علي عالي في منين الخيل تسوق، لعدوه في العدو ما يرحم، اشطر في الشيلة من البروق، واربى في الشلة من الحلم. وفيه ايضا يقول احد الشعراء الحسانيين: مساوي في الجري ام العود، ما هي محكومة باللجمة، هي وبريضين اليهود، معرقب وربة من حلمة. وعندنا مثلا يقول: فلان بعد مغمس فيه الأظفار، ينضرب لمن يسخر من شخص ويحتقره. وعندنا أيضا مثل يقول: درجة ما تنهان، وهي اللي ورد فيها المثل العربي: الدرجة لا تهان، يضرب لمن له مكانة عالية لا ينبغي أن يدنسها. وفيه يقول الشاعر: مول الملك الحي السبحان، تبارك وتعالى درجة عاطيها، ما تنهان مجابر حد إذا كالة. عندنا مثل نقوله فلان، منين يقول لنا حد كلمة مثلا والله خبر نسمعناها معناها نقوله أح رشخت والله مرشخ. ينضرب لمن يرفع الخبر لمن يعلمه ويحصل حاصلا. يقول فيها أحد الشعراء: باقي ياسر مش مزال، فيهم متعدل ما قلته، ذا لا قلت لا هي طوال ونعود مرشخ وتركته. وعندنا مثل يقول: متعلم بكلك إلى شافك ينسلع. وهذا المثل ينضرب لواحد مثلا يبتز الآخرين ويأكل أموالهم بالطمع. يقول فيه الشاعر الحساني: لكن تعطي له للسمع، من ليلك لموديلك، عاد اللي شافك ينسلع، به الخبرة وهو كيلة. عندنا مثل يقول: عريان يصوع مجرد. هذا المثل ينضرب لمن يلتجئ إلى من هو أحوج منه. وفيه يقول الشاعر الحساني: يوم السترة من ذاك الشد، رجحانه يوم يجي جيعان،
من الخلق صوع مجرد من ليتام رايع عريان، هذو كلهم في مجال الشكر. عندنا أيضا كلمة نقولوا فلان فعريش الغراب، ينضرب لمن علت به مرتبته أو مروءته أو على شأنه. وفيه يقول الشاعر الشعبي: يا راس عريش غرابها، يا باشتها وانباها في مروتها ودابها وفي شدتها ورخاها. وعندنا مثل ثاني يقول: اللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. وهذه الأمثلة الشعبية كاملة على قدها ما يغيب عن الذهن على أنها أدوات تربية، لأنها كانت هي اللي تحل محل التلفزة اليوم، وتحل محل الراديو، وتحل محل كل شيء، لأن كان الزمن خالق فيها لهذه الأمثلة الشعبية، وتقعد الناس وتعاطاها وتشرح معانيها وتستفاد منها. هاي نقول اللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. هذا المثل يكنى به عن عدم الاندفاع في المسائل دون تفكير في عواقبها. وفيه يقول الشاعر: العافية تعمر والثانية تدمر والعاقل يكيس، والله العاقل يقيس قبل ما يغيس. ما تعرفوا الوسيقة ولا تعرفوا الشر، واللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. لو كنتوا تعرفوا الوسيقة توسقوا الصبر، ولو كنتوا تعرفوا الشر تشاروا بليس. لم يقتصر الأدب الشعبي على الأمثلة، بل تطرق إلى المسائل الأخرى كالنصح والأمر بالمعروف. وبين يدينا الآن هذه المقطوعة الشعرية الحسانية، يقول صاحبها: يا نتوب أحمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، التفسهوت عيني التفسهوت عينك كمشات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلوها الشيبات، هي زاد ذاك فطن عيب. نترككم مع راحة موسيقية ونعود إليكم بعدها إن شاء الله.

لم يزل الأدب الحساني رافدا كبيرا من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالا وقصصا وشعرا ونقلا وحكايات، وكثيرا ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجا وقد أتينا بها قبل وقت، ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كم شات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلها شيبات، هي زاد وذاك افطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما قال الشاعر، ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول. ويقول فيها: أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مروء القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشيب طول عمر وملبسا. ويقول المثل الحساني في هذا: اللي نياق مخه يتجرأ الرغوة، ينضرب لمن له خير يترقبه، يتقوت به أو يتقوت بقدومه متى قدم. ومن هذا المثل العربي اللي يقول: العطاء كالغيث حيثما وقع نفع. وهناك أمثلة أخرى تحث على الكرم والثبات عليه، ويشبه فيها بعض الشعراء الحسانيين ساعة البذل والعطاء بأنها كسائر الأوقات. المثل الحساني مثلا يقول: الموت لا حلت فم شخرة. ويقول فيها الشاعر الحساني: يلي كرمك ما عنده فوت، نختارك تعطيني شخرة، واطرح من هذا قاع الموت لا حلت فم شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا، يتضمن طلبا طمع طبيعي، طمع يريد شاة أخرى لعله لزمه عيد أو عليه معروف، وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا. ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل طرف ويرم من كل شجرة أدب، كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيشي وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذا الأفطار، والعيد وآشور أم أحور، علي طربي كل نهار وفيهم طربي مشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار وقويعة وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أردنا إسقاطها على مثل حساني نجدهم يقولون: أبقى رد أخبار، وهو الذي يقول فيه دريد بن الصمت: وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وكما سبقت الإشارة إليه فقد عالج الأدب الحساني الأمور علاجا، وهذا يعطينا دلالة على أن سعة علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا، متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم، كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها منشية له. وفي هذا يقول المثل: اللي خلاله أبوه تعب يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني: نجيب صلاتي بضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بوية وحرفة بوه اللي خلاله. وبهذا القاب أقف معكم
عند الراحة الموسيقية، وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية، نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب وعذوبة الألفاظ، ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة عد الهرجاج مثلا ما خمم فيها كثيرا، يقول فيها أحد الشعراء قبل تجيكم بكر التخمام هي والله قارح وتجيك ما شديت مع حد كلام من حد في جيها وتروسيك عنك داير دار السلام ومراتي حكوا وذنيك، نعرف أن هذا كله تام عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول مثل الحساني يحك وذنيك وهو عبارة عن شدة القرب في الاقتناء، نقوله اشرب الغلا وانفخ في الخلا. هذا المثل فيه الحفاظ على الملك والحفاظ على الصحة، وفيه أيضا نوع من التوأدة عندما يترجى يقتنى مسألة يعرفها كانها صالحة والله ما هي صالحة، كل مسألة له يعدلها يتريث إلين يعرفها كانها صالحة له والله ما هي صالحة له. وبهذا المثل أنهي معكم حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إوا شنو بتي عندك يا بويا؟ قانيت كواغط ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
2: هي تمشي تصوتي في انتخابات وحدك غزيتي
1: حق بعد، وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لا يتساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
2: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرته زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عدنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: المملكه المغربيه بالداخل.
1: تابعونا على الموجه 89.3 اف ام.
2: السلام عليكم. ايوا هذا الشيء ماشي زين.
3: الفلاحه ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود متفقرش وواقف على ارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هاد الدور تفلح وتنجح.
2: ولادنا ندوروا بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
3: كيف تاش؟
2: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني والثاني. غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
3: يا خي ذا الكلام حق بعد، الا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
4: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: زينب ما تعيين إنه ما تبقى تعيين.
1: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

مرحبا بكم البرنامج بلوقت النخيط إذن الانتخابات النغي توغان اكتمازيرت النخ أسن 23 تنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسى النقلان حاضرنا بدس الروح

0: وطن ایت بقینه و نیتنیت صوتن دیعون قیمنت مجرتن نخ سکولن سن
1: زدغخ قل خارج ورغي خديليخ قل مغربة سن تصويت مغرقخ
0: مش تزممم قل لو احل الانتخابات اهورتو فيما تحضرم قل مغربة سن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغن قل مغرب بيتو زمم ودنتاق لو احل الانتخابات حما دي صوت قوان سنون اينو بغيفون مدن نيزدغن قل خارج ميمشاد قل لو كالتتخ ايونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة الكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين ونا النت ستيم اهاتي للشارجام لوكال تفير نويا ازنتي ونا غراغي فوني نوب سليميل نخد ازنت ستبريت البوستة خويوني غيا دينوب خاص خفيوني ومغرابي ان يزدغنك الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غادي دفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة وتنتهي البيرون وصوت النمي دفورم ذي تصوت قوم زوارو سيس من النس ذي فيرنا دي سرس لاكارت ناسونال النس ذي وش توريخ اللوكال ذي لاكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون يمشي دفوري شا اللي بيرو ياضم إذا يكالا كارت ناسونا للنس التوريق اللوكال يصوت بقوان سنون يمشي دا تصواتم تعاون مقيمة لنتمازير سنون لوقت نخيادخ أذن صوت قحنخ حمد زيت مازير تنخردات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: وذاك نبت بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
5: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
6: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
4: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
0: وفي النظريه ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

wasn't it? The more I do, the less I do.

0: بركات غلب برنامج تيزين غياد اللي يزلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارو لانتنية صوصن أو سنغيمان تمازيرتنا زغولن سن
1: تزدغن غل الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تزدار ما تسيم كرانيا اللي زغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غل لوحل الانتخابات باش دي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي زغنين غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي في اللاس نينوب وصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وكان لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي اللوكال الرئيس اللي بيرون صوت باش هدي يسان مازن لوكال صحنيت
2: إيش دولي رفلات نغينوب إخصا دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايما إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمد فار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغيادي سلسلة كارت ناسونان نس أرداغي الميس راس توريخت اللوكال إدلا كارت ناسونان نس إصوت غلب لاس النون إغيد فاري كلان البيرو يادن أرياكا لا كارت ناسونان نس التوريخت اللوكال إصوت غلب لاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازير النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش تزيك سمازيرت الناس القدام
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
5: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي
6: حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الداخل الإطلاع على الدينامية التنموية بجهة الداخل وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو وضم الوفد السيدة باتريسيا كاتيفاتي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات إلى جانب ممثلين رفيع المستوى يمثلون مختلف الوزارات وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو شكلت مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية محور لقاء نظم بالداخل بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني وشهد هذا اللقاء الذي نظمته شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين من المجتمع المدني إلى جانب باحثين وخبراء وتهدف هذه المبادرة إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على الخصوص على قضايا المناخ والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والرأسمال الطبيعي وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا بإحداث فرص الشغل التحق حوالي 37,380 تلميذة وتلميذا بمقاعد الدراسة بجهة الداخل وادي الذهب بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027، وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية العمومية 28,090 تلميذة وتلميذا، أما عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي فيقدر 9,290 تلميذة وتلميذة.
5: جهة داخل وادي الدهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
4: فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
4: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
1: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قد يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
1: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات الرقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
2: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
1: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم، يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة لهي نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجوه، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نافسوا 20 شو تنبير، نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
4: السلام عليكم. ايوا هذا الشيء ماشي زين.
5: الفلاحه ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هاد الدور تفلح وتنجح.
4: ولاد ننظروا بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
5: كيف تاش
4: نشاركوا يا ابويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
5: يا خي ذا الكلام حق بعد، الله هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها، نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
6: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

فقط تجبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قد تجبرنا حد بار.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي سالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تاخذوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وجعل سيرته نورا يهدي القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في غمرة احتفالات الأمة المغربية بمرور 15 قرنا على بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستحضارا لما حملته الرسالة الملكية السامية من دعوة إلى التأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، واستلهام سيرته في بناء الإنسان والمجتمع، نقف اليوم عند محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، الهجرة إلى الطائف. بعد أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وزوجه الوفية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، واشتد أذى قريش، ضاقت الأرض بالدعوة في مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا مدينة الطائف يلتمس نصرة لدين الله عز وجل، ويبحث عن قلوب

0: يحمل نور الرسالة. لم يخرج طالبا ملكا ولا سلطانا، ولكنه خرج حرصا على هداية الناس. عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على سادة ثقيف، فقابلوه بالسخرية والاستهزاء، وأغروا به السفهاء والصبيان، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان. وهنا تتجلى عظمة الموقف. لم يدعو عليهم ولم يطلب الانتقام، بل رفع يديه إلى السماء وقال دعاء يهز القلوب: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا لها من لحظة، يا لها من لحظة اجتمع فيها الألم والتوكل والضعف واليقين. جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهنا تتجلى الرحمة في أبهى صورها: رحمة فوق الجراح، وأمل فوق الآلام. مستمعي الكرام، ماذا نستخلص من هذا الحدث العظيم؟ أولا، أن الطريق إلى الإصلاح ليس مفروشا بالزهور، بل يحتاج إلى صبر وثبات. ثانيا، أن الداعية الصادق لا يحمل في قلبه حقدا، بل يحمل رسالة ورحمة. ثالثا، أن بعد كل محنة منحة، فبعد الطائف جاءت بيعة العقبة، ثم الهجرة إلى المدينة وقيام دولة الإسلام. مستمعي الكرام، إن الهجرة إلى الطائف ليست قصة ألم فقط، بل هي مدرسة أمل. ليست لحظة انكسار، بل ميزان عظمة. فلنتعلم منها أن من توكل على الله كفاه، وأن الرحمة أقوى من الانتقام، وأن المستقبل للصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة

0: احسن فرصة.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: Señor.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا بخطوة ثابتة شزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية. اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

فليل اعتبرني سيد العبد المعظم.

0: واخدها تهنيها ارتيقت الشمع واخدها تهنيها
1: ايديكم يلا

0: فرصة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخلة هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. وفي إطار هذه الدينامية دي الاستعدادات وما يتم إنجازه المواكبة والتتبع، أنا جد سعيدا أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب، سي عبد العزيز الطاقي. سي عبد العزيز مرحبا بك، وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوة إذاعة الداخلة.
2: بارك الله فيك. شكرا أستاذي، الله يجزك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على

0: يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام. فالله يجزيك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
1: نعم، إذا نبداو في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشن هي أهم التدابير والإجراءات اللي اتخذها الفرع الجهوي للفيدرالية. وعلى ذكر كنحيي بصراحة من هذا المنبر هذه الهيئة ما شاء الله عليها رئيسا وأعضاء، على حضورها النوعي وعطاءتها اللي الجميع كيعرفها ولا أرمي لها بالورد. إذا نبغي نعرف إذا سمحت سي عبد العزيز بداية أشن هي أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للدخول المدرسي الجديد.
0: شكرا أستاذ. في البداية لابد أن نؤكد على أمر مهم، هو أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية ولا الفاعلين الجمعويين والأسر
1: والمنتخبين
0: وبالتالي فهي
1: الفاعلين الاقتصاديين وذوي الأرياحية الجميع معنا.
0: صحيح، وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا من هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد المجموعة ديال الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار هذا.
1: إذا نشرتي الإكراهات والصعوبات، نبغي نعرف من خلال تجربتك سي عبد العزيز تقي ما شاء الله عليك كأب، وبالخصوص أيضا مهتم الشأن التربوي الأسري بالداخل، أشن هي بعض أبرز الصعوبات اللي كتلقاها الفيدرالية مع بداية كل موسم دراسي؟
0: شكرا. بطبيعة الحال يعني دائما بالنسبة للأسر كيكون واحد الهاجس في الدخول المدرسي. أولا كتكون عندنا واحد الفترة ديال السفر، الناس مسافرة يلا غترجع من السفر
1: والبعد ديال الدخل على المناطق،
0: وثم كيكون عندنا واحد المشكلة أخر ديال التسجيل وإعادة التسجيل والمشكل والبعد ديال السكان يعني الساكن مثلا. شي بعض المرات كيكون الإكراه ديال تبديل السكن مثلا كيكون في واحد الحي واحد الحي، وبالتالي كتكون هذه المجموعة ديال الأمور اللي هي جزئية كتأثر شوية على الدخول المدرسي. مع هناك
1: توفير تذاكر السفر كتعرف كيكون واحد الضغط على وسائل النقل لا البريه ولا الجويه.
0: صحيح صحيح، وفي الحقيقه يعني كما كان الحال انا يعني هاد السنه تلاقينا واحد الجديه بالنسبه للحسم في الدخول للمدرسه.
1: صحيح،
0: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
1: 7 شهور تنبير
0: ان التزمت به الاكاديميه والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقه لمسنا بان هناك البنيه التحتيه كامله توفرت من اجل دخول سليم. ولكن بالنسبه لنا احنا كجمعيه الاباء وكنحاولوا ما امكن اننا نكونوا ذاك الوسيط اللي كيرطب الاجواء ما بين المؤسسه وما بين الاسره وما بين ذاك التلميذ، ونمص شويه ديال الغضب ديال الاسر، لان كيجي واحد الاب منفعل شويه خصك ضروري ان
1: صحيح.
0: وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعيه الاباء فيما يتعلق بتكون هذاك صله وصل ما بين الاسره والمؤسسه باش يكون واحد الدخول سلس في هذه المرحله هذه.
1: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب هذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
0: صحيح أستاذي، في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي. وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والأب، وكذا كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت. وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والاخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصلوه للمؤسسه. وكما قلت لك وكرر اننا ننوه بالمعامله اللي كيتعامل معنا السيد مدير الاكاديميه، وكيكون عندنا لقاء اولي في الدخول المدرسي كيعيطوا علينا على اساس اننا نديروا لقاءات منذ البدايه باش يعطونا جميع المعطيات.
1: اذا مهم هذا التنسيق وهذا التواصل في

0: طيب أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وأنت أدرى بهذه الأمور هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في إطار القطاع الوسيط اللي هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذه الظاهرة في القطاع المدرسي؟
1: شكرا استاذي على هذا السؤال. وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل عليها الفيدرالية وجمعية الآباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة، واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل عندنا احنا خطر مجتمعي. وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد المجموعة ديال التعثرات، واحد المجموعة ديال الانقطاعات، ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة، كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاولوا ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة، وكنحاولوا أننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك الإكراه.
0: وأكيد أيضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي، كاع دوك الحالات اللي تقدر تكون انها مشروع ديال الهدر المدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون
1: صحيح. وخصوصا في النهايه ديال السنه كان اشتغلنا مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديميه على هذه النقطه بالضبط، ان نحاول ما امكن
0: مهددين.
1: نعم ان نحاول ما امكن ان هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما امكن نرجعوهم. للاسف الشديد كان واحد المجموعه ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقه هو الاباء، تيقول لك لا شو غادير في القرايه خصو يمشي يخدم،
0: رغم ان راه كاين الزاميه ديال
1: نعم ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره
0: صحيح.
1: مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه، على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت ديالهم الحقيقي ولا المدرسه.
0: ولاحظت سي عبد العزيز ان في العطله الصيفيه في اطار البرنامج ديال العطله الصيفيه ان تخصص واحد البرنامج خارج الجهه لدوك التلاميذ اللي مهددين في اطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد الخرجه ولا الصيفيه في اطار هذه العطله الصيفيه، وكان الهدف منها ايضا خدمه هذا الجانب ديال الحد من الظاهره ديال الهدر المدرسي، واظنها مبادره اللي هي رائعه. طيب اظن فيه جانب عاده تحانيه الاسر من الجمعيات من الفيدراليه ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو ما يتعلق بالدعم. الى اي حد كتساهم الفيدراليه في انها توفرها الدعم، لان اساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي ايضا.
1: شكرا. نعم استاذ، بالنسبه للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الاخيره ان هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعه ديال التعثرات في الدراسه ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبه في بعض المواد الاساسيه، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسه التربويه مشكورين يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم الى اخره، الا ان اللي لاحظنا بالنسبه للدعم ديال المؤسسه ان التلميذ ما كيحضرش المؤسسه، ما كيجيش ياخذ الدعم،
0: لان على الدعم التربوي
1: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسة. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعة ديال التجارب، في الحقيقة أن غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ، أنه ما يكونش داخل المؤسسة. نعم درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة أنه فتح لنا واحد المجال على أساس أننا نستغلوا الأماكن السوسيو رياضية من أجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
0: كفضاء مشجع،
1: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه فين ما مشيتي راه كاينه الدراسه ولكن كاينه رياضه، كاين يعني انك تفوج وكاين المسرح الى بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه، واتت اكلها الحمد لله يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ.

0: في السادس يعني في المرحلة الإشهادية، أن هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله،
1: ماشي،
0: نجحوا
1: إذن
0: والحمد
1: ربح كبير كيكون هذا.
0: ونتمنى إن شاء الله أن يعني نديروا عملية أخرى بأشكال أخرى مع شركاء آخرين إن شاء الله.
1: على ذكر الشركة والشركة، مزيان شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبة للفيدرالية، فاش كتبان أهمية عقدها أو إبرامها للشراكات مع جهات أخرى؟ لأنك قلتي في الأول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا أطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربية والتكوين.
0: صحيح، نقطة مهمة جدا الأستاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية. احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية،
1: صحيح،
0: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج من هذاك التلميذ هي الشريك الأول معانا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء آخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه، كنحاول ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحوله الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا احنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينه المهن والكفاءات، ان هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الافاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبه له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، انهم فاتحين لنا ابواب ديننا، وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين حتى هما كنديروا معاهم لقاءات، على اساس ان كنقولوا ودي هاد المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب، علاش سد عليهم هنا في المكتبه؟ ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا ذاك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل، وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم، اننا نحاولوا ما امكن نقربوا ديك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
1: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخوا واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البدايات الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذا في هذه النقطة شنو هي رسالتك عبر أثير إذاعة الداخلة؟
0: شكرا بزاف، وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي، يعني أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا، خصنا نحتضنوا وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم،
1: وما نلودوا فقط النتائج،
0: لا
1: النتائج كتجيب هاد
0: طبعا.
1: صحيح،
0: أنا خصني الاطمئنان ديال ولدي.

0: توجيه من، لان كنكون واكبنا شخصيته النفسيه الاجتماعيه التربويه العقليه العاطفيه، باش كي حتى في التوجيه اظن هذه المواكبه هذه كتعاون، بالاضافه الى انها تعزز الثقه ديال هذا التلميذ او التلميذه في ذاته وفي نفسه.
1: نعم، في الحقيقة أنا في جميع اللقاءات مع السادة المدراء ديال المؤسسات وكذا، بالعكس كيرحبوا أنه الأب ولا الأم تجي تسول على ولدها، لأن كيحسوا بأن كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا ذوك الصعوبات، حتى إلا كان التغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل، بأن ذاك المؤسسة تفهم بأن ذاك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على أنه راه بغى يخرج
0: أو
1: الليلة
0: عنده شي وضعية صحية معينة.
1: نعم. صحيح.
0: نعم. طيب، هذه رسالتك للأسر من خلال الأمهات والآباء والأولياء، أكيد فيه رسائل أخرى يحتاجوها أولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات أو التلامذة، شنو هي رسالتك للتلامذة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد؟
1: طبعا بالنسبة للتلامذة ووليداتنا الله يوفقهم، وإن شاء الله أن الدخول المدرسي هي فرصة أخرى للنجاح.
0: صحيح.
1: هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر، اذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي انا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الاساتذه ديالكم، جيو بنيه انك باغي تاخذ المعلومه، والمعلومه تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. الا ما فهمتيهاش راه الاستاذ اللي مشرف عليك هو من اجلك، من اجل انه باش يصحح لك الخطا ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للاساتذه ديالكم، ديوها في الدراسه ديالكم، ولا شيء الا الدراسه. بالنسبه للفيدراليه وجمعيه الاباء، دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم، اي صعوبه كما بغات تكون احنا رهنا الاشاره ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبات في التعلمات ولا احنا معاه.
0: صح.
1: اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسه، احنا ان شاء الله غادي نطبر على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسيه من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
0: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابيه، اظن الا قدرتي تذكرنا بنتائج ديال السنه الماضيه سي عبد
1: العزيز،
0: بخصوص في الامتحانات الاشهاديه.
1: صحيح، انا نقول لك واسمح لي نسيت في الحق باش نذكر هذه القضيه هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الاكراهات، وحنا كنتعاملوا مع انسان وكنتعاملوا مع
0: صحيح.
1: مع واحد يعني واحد
0: طبيعه بشريه اللي
1: نعم اللي هي حيه، وممكن كاينه اكراهات كثيره وكاين، ولكن رغم ذلك الحمد لله السنه الماضيه تحققت نتائج مهمه جدا على المستوى ديال المدينه الداخله، وكانت النسبه ديال حسن جدا بالنسبه للحاصلين على البكالوريا، يعني جد النسبة متميزة جدا. نقدر نقول لك انا سمعت شي رقم انه يمكن 50 ولا 50 53%، ولكن اللي
0: وعاد النسبة ديال النجاح العام اظن فات 80.
1: نعم، واللي نشهد عليه ان في المؤسسات ذات المقاعد المحدودة، ان اولاد الداخلة
0: الاستقطاب المحدود
1: ان اولاد الداخلة وجدوها الحمد لله.
0: هذا مؤشر على هذا التميز لكي
1: نعم
0: يتم الاشتغال
1: نعم
0: عليه.
1: احنا في الحقيقة يعني كفيدرالية نتمين هذه المجهودات، وكنقول الحمد لله احنا في الطريق الصحيح، ولكن نريد الاحسن، دائما نريد الاحسن. احنا الامكانيات اللي رصدتها الدوله ديالنا وكنشكروا عليها صاحب الجلاله نصره الله على هذه الامكانيات، وتوفير جميع الامكانيات اللي يمكن انها التلميذ ديالنا يكون متفوق. وبالتالي احنا خصنا غير نتعاملوا ونديروا يد في يد من اجل مستوى ديال التلامذه ونحسنوا من التعلمات ديالنا.
0: اكيد بصراحة جميع النقاط اللي هي مهمة وكتهم الدخول المدرسي تم التطرق إليها معك سي عبد العزيز، وحنا على مشارف نختموا هذه الحلقة اللي ما سخيناش بصراحة أننا نزيد، ولكن طبيعة البرنامج تقتضي أننا زمنيا يتم التدبير ديال الوقت. كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا بإقليمها وادي دابا وسرد وأساسا بالداخلة؟
1: في الحقيقة كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الأكاديمية، وعجبتني واحد الجملة قالها بالنسبة للدخول المدرسي وبالنسبة للمنظومة ديال التعليم داخل المدينة الداخلة وجهات الداخلة. إذا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد أن يكون فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية.

0: فوق كل اعتبار.
1: يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيوه الاهميه ونوضعوه، يعني ندللوا الصعاب قدامه من اجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم ان الاسره لا نجهلها، الاسره شريك حقيقي لمنظومه التعليم. لان هي اللي كيرجع ليها الفضل في ايجاد هذا المنتوجات. هذاك التلميذ راه جاي من هذيك الاسره، وبالتالي الاسره خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك ولا
0: يعني في اطار التواصل.
1: في اطار التواصل مهم. وبالتالي فانجاح يعني يكون عندنا، تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الاسره شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا المدرسه واحد الفضاء امن وحافز للتعلم ديالك.
0: طبعا
1: المؤسسات ديالنا
0: والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابه بصراحه، المعمار والبنايه ديالها وتحبب التلميذ هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحه. وعاد كاينه واحد النقطه اخرى، وهو ان الساكنه ديالنا، نعطيو مثلا المدينه الداخله، فهي بصراحه محظوظه، لان علاش جميع الاحياء كتلقى واحد مؤسسات قريبه منا، ماشي بحال في مناطق اخرى اللي كتلقى كاين تلميذ اقل مسافه يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا، لا بمؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الاولي، لا الابتدائي، لا الاعدادي، لا الثانوي. وهذه اظن ميزه بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جلط من تضافر الجهود ديال، وحتى اذا كانت شي مؤسسه يلاه تبنات وربما خصها شي اضافات نصبروا عليها، لان دورنا اولا هي ربح، لان علاش جات باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ربح خص الناس يعرفوه، وبالتالي نتعاونوا جميع من اجل ان وليداتنا كيف قلتي، لان هذا مشروع مجتمعي وجماعي. واظن كاين مؤسسات جديده هذا العام سي عبد العزيز.
1: صحيح، شكرا استاذ على هذا، يعني هذه النقطه مهمه جدا. انا باغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بان التعليم هو يعني مسؤوليه الجميع.
0: صحيح، وياتي في المرتبه الثانيه بعد القضيه الوطنيه الاولى.
1: اذا مسؤوليه الجميع، انا ما خصنيش نكون متفرج،
0: هي
1: انا خصني نساهم. ما حد، انا كنقول بان الداخله مدينه محظوظه في جميع المجالات، منها مجال التعليم. عندنا مؤسسه تعليميه، فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينه راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ 24 26،
0: ولكن البلايص فيهم الكثافه السكانيه
1: فيها فيها بعض الاكتظاظ. ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسه نبغيو ننقلوه للشمال مثلا، تيقول لك لا راه بعيد. هو ما بعيد،
0: ما كيساعدوش.
1: اذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زله. انا واش ولدي انا بغيتو يقرا، خصني ندير واحد المجهود.
0: تمام،
1: خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا، راه سهله ندللوها، سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبه، كاين
0: المبادره الوطنيه، كاين المبادره البشريه،
1: يعني ممكن اننا
0: جمعيه الاباء
1: طبعا. نعم، يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلبوا على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات، والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه، هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه، قال لنا ان السور ديال المؤسسه خصو يكون مقدس.
0: صحيح،
1: فما بالك المؤسسه، فما بالك
0: عندها حرمه،
1: عندها حرمه في حيت تما كاين يتخرجوا العلماء، تما كاين يتخرجوا الاطباء، تما فين كيتخرجوا جميع الاطر اللي كتاثر هذه البلاد. وبالتالي انا كنقول الله يجزيكم بخير اننا نتعاونوا ونكونوا ايجابيين، ونكونوا ان كل واحد فينا كتهمو ديك المؤسسه. اللي قد غير يهز واحد الحجره يحيدها من الطريق يحيدها.
0: صحيح،
1: ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل ايجابي من اجل ايجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه، وهي قليله راه ماشي بزاف.
0: صحيح، وهذه الفكره اللي شرتي لنا بعض الاسر، بعض الاباء والامهات الله يهديهم مثلا، كتلقى كي دار الخريطه المدرسيه ان خصها التلامذ يلتحقوا بهذه المؤسسه، كيجيو دابا كي يقول لك لا ولدي راه مع اختو تما راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنيه. هذا الشيء علاش الجميع كيف قلتي انه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين او تنازلات، لان شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراو في ظروف اللي هي صحيه وسليمه. وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الامور كلها كتيسير. خص التعاون، خص التضامن،
1: التعاون خص هذاك الاب يفهم.
0: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاوني.
1: نعم صحيح.
0: واش مفهوم؟
1: لا ما نبقوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
0: واي حاجه دار في القطاع ديالي، يعني شكون الاغلبيه؟ راه هذوك اللي في المؤسسات فيهم ولاد الفقراء، اليتامى، فيهم اطفال عندهم ظروف وتلاميذ. اذا صدق جاري، اي حاجه نديروها بكلمه، بمساهمه، مثلا انا مهندس ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين، ان كيفاش كتعطيو هكا. كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس، دعواتك، صلواتك راهي نحتاجها. اذا هنا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن. وما ننسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره بصراحه. وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الدخله كاين الحمد لله هاد الناس. وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبذلوا. عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كاب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا، في معاهد كبرى، في المدارس والمعاهد اللي محدوده الاستقطاب. وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا نحمد الله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للاكمال والافضل، هذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذه النعم ايضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
1: صح استاذي، انا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الانسانيه اللي يمكن نقدموها في ميدان التعليم. هو كنخدموا مع الانسان، كنكونوا انسان. وواحد المسؤوله المانيه سولوها على لماذا تنفقون ميزانيه كبيره على التعليم، قلت له لان قيمه كلفه الجهل اكبر. كلفه الجهل اكبر. حنا راه كنستمروا في انسان، وهذا الانسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا يعني اش غيعني لنا حنايا الارض ولا شعلنا الحيوط الا ما كوناش الانسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران.
0: صحيح.
1: فنستمروا في هذا الانسان. الانسان هو التلميذ. هذا التلميذ الا كل واحد فينا دار ذاك شويه ديال المجهود اللي خصو يديرو، اكيد بان غنتغلبوا على جميع المشاكل، وخصوصا في مدينه الداخله. مدينه الداخله ما عندناش بزاف، راه يلاه عندنا يعني تقريبا في الجهه كامله عندنا 41 مؤسسه ولا،
0: وما عندهاش ذاك المشاكل اللي كتكون في العالم القروي. اذا نحمد الله،
1: اذا متغلب عليه. اللي خص هو ان كل واحد يقوم بالدور ديالو.
0: تمام،
1: فهمتي؟ هذه راه ماشي يعني بحال اللي كيقولوا غادي نديروا صلاه الاستسقاء يعني غير اللي جم والباقي معفي. لا، هذا فرض كفايه، ماشي فرض
0: الجميع. انه
1: هذا فرض
0: بهذا الخطاب التفاؤلي ديال الامل نختموا هذه الحلقه باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام. مشكور ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنيه لجمعيه اباء وامهات واولياء امور التلاميذ بجهه الداخله وادي ذهب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينه الداخله. ومره أخرى نتمنوا الأسر، نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد، الجمعيات، كل واحد كيساهم من أجل ارتقاب القطاع في جهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية، قطاع ديال المستقبل، ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذا شكرا لكم مستمعتنا مستمعين الكرام على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حرمان.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: محمد، ما كان صاحبك هاي؟
4: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
3: كيفاش ما فهمتش؟
4: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
4: وفي النظرية ديالك كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
3: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
4: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
3: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
4: ايوا
3: بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
5: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي حنا اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
5: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قلت.
6: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
5: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

الشاعر لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا ما لبتنا جبنا

قد تفترقنا والفراق صنوب والت بنا الأحوال وآخرنا

النحو يصلح من لسان إلى الكني.

والمرء يكرمه إذا دم من الحنين. لحن الشريف يحطه عن قدره وتراه يسقط من لحاضي لعيونه، وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة، وترى الدنيا إذا تكلم معربا مال الفصاحة باللسان البيني.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
2: الفلاحه ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود متفقرش وواقف لارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى عاد الدور تفلح وتنجح.
1: ولاد ننظروا بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
2: كيف تاش؟
1: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني والثاني. غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
2: يا خي ذا الكلام حق بعد، الله هو اللي ينقال. البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها، نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
3: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
3: خير وسلام.
2: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
3: إنتاج الإذاعة المغربية.
2: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 19.
4: عشتك تمشي الزينة وانت يا رجل مسكين، عشتك اخويا تمشي الزينة وانت رجل مسكين، ما عرفتيش اش داني. هكا الله هكا الله.

0: عوزة.
1: ازك شي اش بغيتي عاوتاني؟ اش كاين؟
0: ما بغيت والو، مال غير كتغوتي؟
1: واش بغيتي شي حاجه؟ لاش معيت ليا انا؟ راني ما فيا اللي هضر، راسي كيتفرقع عليا.
0: انت راه غير راسك، انا عظامي كلهم فرشخين.
1: ايوا سير تجبد في الفراش وارتاح، وبركه عليك من داك الخنز اللي كتزغم.

0: الصيني الهم ومشاكل فاش غارق.
1: انت بعدا لقيتي باش تنسى، اما انا شنو ندير؟ وجهت امري لله.
0: وعلاش درت لك حتى كدعي فيا؟ علاش عمرني دعيت فيك؟ انا بشي دعوه خايبه؟
1: انت دعيت فيك، الا يطيح علينا باطل.
0: وعاد قلتي وجهتي لله.

0: ماشية وحمد الله. اش باقي بغيتي؟
1: الا كنت فتره ومغديه ومعشيه من فلوسي وعرق كتافي، والا كنتي كتسمي هاد الكوخ سكنه البراكه احسن منه. انت اللي عايش على حسابي وايامي معاك دازت كلها هم وغم وفقر ونحس.
0: هي انا دابا ماشي راجل
1: ولا حتى بنادم، ميكروب موسخ الدنيا ما صالح لوالو.
0: هكا زيد بياك.
1: ايوا خليني عليك عفاك ساكته، وديها بداك السم اللي من الصباح وانت كتشرب فيه، ولا سير تجغدد ولا خرج درق عليا خنشوشك. راني الشوفه ما بقيتش قادره نطلعها في كمرتك.
0: ميخي محمي عليا يا طوالي كرلت سالي هاد النار. انا كنهضر معاك بالادب وانتي سعره، ياك ما يحسب لك خلعتيني. راه دابا نوض نشت ليك داك الفم.
1: يلا نوض
0: اسير.

0: دابا نزف عليك بهاد الكاس.
1: انا اللي غادي نشخشخ عليك هاد القرعه.
0: شخشخي هي القرعه؟ كاع ما ديروها الشخوش اللي اليوم بال الرجال الشراغيم عاد انتي. اليوم غادي نوريك شكون هو قويدر. اجي لهنا اجي.
1: طلق مني قلت لك طلق مني.
0: اجي نوريك قالك طلق مني.
1: طلق مني يا هاد الراجل طلق مني. هسرع الله معاك.
0: اه ماشي راجل انا ميكروب قبطي. هاكي زيدي يلا زيد زيد واحد اخر زيد.
1: وشوك يا مطلع وشوك يا مطلع وشوك يا مطلع.
0: يلا يلا طلعي الفلوس اللي عندك.
1: ما عندي فلوس بعد مني.
0: الا ما عندك فلوس خرجي عليا درقي عليا وجهك. يلا خرجي.
1: الله
0: ياخذ بيها العق. واه على شنو درت ليك؟
2: فيك خير روبيو. وسولت عليك الوالد قال لي انا بنتي في الدار.
3: عادي حتى انت داك الكوخ كتسميه دار كتنزع عليا.
2: المهم سكنه.
3: ايه لا سكنه كوخ وسط الروضه كتبات مع الاموات وكتفيق معاهم.
2: وبعدها واحسن من برلكه ديال القزدير اولا
3: كشتيوا مبني بالرخام لعلك. المهم اش من جديد؟
2: شفتي زينب؟
3: ايوا نسولك انت واش شفتيها؟
2: شفتها ما في حالتها ما يتشاف.
3: اش كتقول اخويا؟ هضر معايا عافاك بالتوضيح.
2: وما عرفت اخويا شكون اللي زرق لي هذيك العين ونفخ لها الشوارب. حالتها لا يرثى لها.
3: ويلي فين شفتيها؟
2: انا جيت عندك وهي خارجه من الروضه ودرت براسي بحال كاع ما شفتها.
3: ولكن يمكن لخ مع راسك حتى انت لعلك. وديك الساعه بدع فيها وكمل عليها. هذيك هي المناسبه ياك هادشي علاش اتفقنا.
2: ويلي والمراه مفرشخون كمل عليها. واسمح لي ما كاينه معي.
3: راه انت اللي ما فيك معني. واش كتفلى عليا دابا ولا شنو؟
2: واش غندير اخويا روبي اش غندير؟ السيده ما عرفتش شكون سلخها نزيد نعطيها سلخه نقتلها.
3: شكون قال لك قتلها؟ ازرق ليها العين الاخرى وهرب وخلينا نكملوا شغلنا مع السيده الاستاذه ناديه.
2: ولكن الزلقه راه عامره ويلا تبعني شي حد قبطني. يلا وفكر فيه شويه روبي وفكر فيه. الله يهديك
3: وفكر في راسك انت وليلي قلب شي لاخر. واش انا كنقول لك اش دير؟ انت كتبرش عليا. ايوا امتى زعما بغينا نمشيو لهاد هولندا لعلك؟
2: ايوا كلشي مع المناسبة.
3: ايوا ها المناسبة جات وفلتيها.
2: واش غدير؟ روبيو اجدر لك تمشي انت عند السيدة نادية وتقول لها حنا اللي زرقنا لعينيها ومرة أخرى إن شاء الله غادي نعاودوها وتخرج من باب واسع.
3: صافي لقيتي الحل. أنا بغيتك تخدم دوك يدين اللباط ديالك وتشوه هاد قب طلع أحو بردات وخلينا نصوبوا مستقبلنا. انا ما بان لي انت الا تبعتك هولندا اللي غادي تجي لعند لهنا ماشي حنا اللي غادي نمشيو ليها لعلك.
1: ويلي ويلي علاش هذا دار فيك؟ هذا حماق ولا مالو؟ انت كتشوفي اختي وفاء انت كتشوفي هاد الحقره؟ عييت عييت من هاد الدنيا. لا لا لا لا, لا. هذا ماشي بنادم هذا وحش. هذا باقي شي حد كيضرب المراه. هذا خصو يتربى. هذا خصو اللي يعلقو يعطيه 100 جلده حتى يولي ظهرو طم من كرشو. شكون غادي يربيه؟ شكون؟ مصيبه وتسلطات عليا ما عرفت كيفاش غادي نتفك منه. ما عرفت
4: ساعة نزلي على باباه بشي طاو ولا مقراج فرش خيلو داك الراس وزيد يديه دوخه على دوخه. اويلي اويلي عليك يا الضحكه. جري بناتك وخرجي والهلين نفس عليه.
1: ما قديتش هذا مي كلهم فاشلين عليا.
4: مزيان والله الا مزيان. تبارك الله وكليه شربيه شريليه ما يشرب كسيه كميه معاه جات وفي الاخر يشدك يدير فيك هاد الشوهه يزرق لك العينين. ايه تبارك الله علينا.
1: ما قر فيه خير مسخوط الوالدين بغى غير ما ينتف ما كتهمو حتى حاجه. حرت وضقت بيا الدنيا وليت كنشوف هاد لاف ظلام.
4: حسن عوانك زينب. باز اختي باز هادشي اللي قاستي مع هاد الوحش فات القياس. تعدى الصبر. هذا راه الجهاد الكبير في سبيل موسخ شمعت عيف هاد الكلاب. شا نقول لك؟ الله يدير لك تاوي ولد الخير.
1: امين. ما عندك شوافة شي دهنا ولا شي بومادا نطلب بها وجهي؟ الله يتفش من هاد النفخ.
4: زينب بومادا ما عندها باش تنفعك. نفخ الزرقية د العينين راه خصهم على الاقل واحد 10 ايام عاد يبراو.
1: 10 ايام؟
4: وشنو يسحب لك؟ الوجه كله زرق ومنفوخ. كيفاش غادي ديري دابا تلاقي مع شكيب وانت في هاد الحالة؟
1: هادشي فاش لقيتيني كنفكر.
4: اعطيني الرقم التليفون ديالو نتصل به دابا ونعطيه.

0: العنوان يجي لعندك يشوف هاد الحالة كيف دايرة، الله يبان ليش يحل هو.
1: وزعما
0: ما كاين حتى شي مشكل، يجي مرحبا به. بيني وبينك زينب، راه هذه هي المناسبة فين تطرقي المسامر مع قويدر. غبري على صحته، فكري في ولادكم مستقبلهم، هذه آخر فرصة عندك صاحبتي.
2: انا سي شاكيب، الا انت اخويا ما عندكش غرض زورنا احنا نزوروك.
3: لا واه سي عزيز، هاد النوع ديال العتاب ما بيناتناش. تفضل جلس، مرحبا بك.
2: شكرا، ولكن انا بغيت نعرف السي شاكيب علاش ما جيتيش شرفتيني نهار العرس ديالي، وزعما انا جيت لعندك حتى لهنا برجلية وجبت لك الدعوة ديالك. اش وقع؟
3: ما وقع والو عزيز.
2: ايوا علاش اخويا خليتينا مشوشي؟
3: راك عارف ملي ما تتكونش لقانا حتى حاجه ما كتحلى ليك، نفسك كتضايق منها. وما تديش عليا، راك عارف طبعي كيف داير. المهم مبروك عليك وعلى سلوى.
2: بارك الله فيك. وكيف قلتي ما بين الاصدقاء ما كاين عتاب. يا وانت كيف دايره احوالك؟ اش من جديد؟ فين وصلتي مع الكتابه؟
3: تقريبا انا في النهايه، ما بقى والو والقصه يتم النشر ديالها. انا دابا بصدد تغيير بعض الفصول ربما فيها احراج للمتلقي.
2: بالتوفيق ان شاء الله. وكان شي اخبار على زينب؟ لاباس عليها؟
3: نقولوا لاباس، واخا الامور شويه ماشي عاديه.
2: ماشي عاديه؟
3: شي مشاكل بسيطه خصها وقت للتفكير.
2: ايوا اسمع اخويا، الا كاين فاش نساعدك انا موجود.
3: شكرا خويا عزيز، ما كاينلاش تكلف راسك.
2: ما كاين حتى تكليف، بالعكس انا غادي نكون فرحان الا مديت لك يد المساعده. حنا راه اصدقاء شكيب، واكثر حنا خوت.
3: كان عارف تقديرك ليا عزيز، انما الان بصراحه مازال ما واقف على شي مساعده ديال شي حد. اسمح لي اسمح لي اخويا. الو
0: الو الاستاذ شكيب.
3: ايه شكون معايا؟
0: هادي وفاء صاحبه زينب. اسمح لي سيدي، لبست عليك وعيطت لك، ولكن الموضوع راه شويه معقد.
3: ياك لاباس، موضوع ديالاش؟
0: زينب سيدي عيانه بزاف وحالتها مكرفصه، جات لعندي هربانه من قويدر، وقلت انا نعيط لك ونقولها لك. راه هي اللي عطاتني التليفون ديالك. واش الا كان ممكن يمكن لك تجي تشوفها؟
3: ايه معلوم. فين هي دابا؟ فين؟
0: عندي في الدار.
3: اعطيني اعطيني العنوان.
0: انت اسمع، زنقه ياسمين، عماره 7، الدار رقم 10.
3: ايه عمارة 7 الدار 10 ياك. شكرا، انا جاي دابا. خويا عزيز غادي تسمح لي نتشوفوا من بعد، واذا انت فيك ما تسناني هنا بقى حتى نرجع.
2: لا لا لا لا، من الاحسن نمشي معاك الا ما عندك مانع.
3: مزيان اخويا، اجي معايا. يلا يلا.
4: قويدر قويدر قويدر، اخرج لهنا. كتسمع؟
5: اش كاين؟ من على هاد الغوات؟ سي شكيب، اش وقع؟ ياك لاباس؟ ياك مازين عمل هادشي زبله؟
4: اسمعني مزيان وحل ودنيك الا كنتي بنادم. راني كنت قبل ما نجي لهنا غادي نعلم بيك البوليس، ولكن هاد المره ثقيت فيك الله.
5: على سي شكيب، اش عملت مولك الله؟
4: ما لقيتي لا ناهي ولا منتهي. اش قال لك راسك؟ الدنيا صعيبه، ما كاين حكام.
5: والله ما عارفك علاش كتهضر الاستاذ، غير فهمني الله يجازيك. راني
4: هذيك اللي تكرفستي عليها الحيوان، اش تكون؟ ماشي بنادم.
5: حيوان؟ والله يخليك يا استاذ، حتى السفله الاحترام من الواجبات.
4: واش اللي كيتكرفس على النساء كيعرف معناها الاحترام؟
5: شكون في النساء؟
4: زينب الا ما بقات عشره وما ودها بيناتكم عطيها حريتها. علاش الظلم؟
5: اسيد الاستاذ، راه هادي 10 سنين باش عطيتها الحرية ديالها، وهي ملصقة فيا بناتها. وثق بيا الأستاذ، راني ندمت على داك الشيء اللي عملت معاها. راه غير الشيطان اللي عراه الله، هو وداك البلية الله يعفو، هما سبب المصايب. الله يجيب العفو وينجينا وينجيك من عين بنادم.
4: العين؟ على هاد العيشة اللي عايش الوسخ والمسخ الله يستر. علاش غادي يحسدوك؟ علاش؟
5: هكداك وحاسديني. حاسديني على اللي ربي مسخر لي في هاد لاله زينب. لاله زينب هي اللي هزانها، وهي اللي قايبه بكل شيء. انا ما بقات عندي صحه.
4: اياه، والجزاء اللي تستحق منك هاد لالك زينب هو تكرفس عليها.

0: هذيك خلطة عمرها ما تعود السي شاكيب. أنا عارف فيا الحق ومستعد نخلصه عمر.
1: إيوا على هذا الأساس أنا موجود لأي حل يكون في صالح الجميع، وبالخصوص لهذوك البنات البريئات اللي جنيتي عليهم.
0: عارف اللي كاين أستاذ، راه خيرك مغرقنا، الله هو اللي غادي يجازيك.
1: المهم قويدر، ملي غادي نلقى الحل غادي نعاود نتصل بك وهدير عقلك.
0: أسي شاكيب، التوب اللي فصلت لينا اللبسوه.
2: اهلا اهلا بلادية. وكيف درتي يا اختي؟ عندك خاتم الحكمة، عاد هضرت معك في التليفون، خليتي الخدمة وجيتي خف من البرق.
3: خليني ندخل بعدا، رانا سخفانة.
2: ايوا دخلي دخلي، اجي اجي اجي نجلسو هنايا.
3: تلقيني يا سلوى، راني خليت الخدمة معرمة عليا، اش من خبار جديدة؟ هذا اللي مجدى ليا.
2: ديك المدلولة ديال زينب ما نعرف شكون يا لالا اللي تكعفس عليها، وجهها الله يستر كله منفوخ وعينيها زراقو، حالتها حالة.
3: ساهل
2: هادشي اللي قال شاكيب العزيز، مشاو خرجوها من شي دار ديال شي صاحب زال عند الطبيب.
3: تبارك الله عليك الروبيو.
2: اش قلتي؟
3: لا ما قلت والو، اكملي ليا وشكون اللي دار فيها هاد الشفايا؟
2: اي والله علم اختي.
4: كنتم في الاستماع الى الحلقة 19 من المسلسل الاذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، إكرام البصري، عبد اللطيف هلال، محمد خدي، جمال بن شيبة، سعاد خوي، نجاة الخطيب، حميد ديان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك لمحمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد ديان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمرو.

أجبرنا حد بار من يكرم بنيته لا قط أجبرنا حد بار.